نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر إن احنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين وزين زحى عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها لأنك أنت

عبيدك يا ربي خدام هذا اليوم الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وحقارتي يكونوا محليمين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثني عشر رسولا من فم الناظر إليك مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريق القديس سويرس معلمنا ديوسقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة والقديس يوحنا ذئب الفم القديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس الأفواه 318 المجتمع المنقية 150 بقسطنطين 200 بأفسس فم أبينا الطوباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الأب.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى تلميذه تيموثاوس، بركته علينا أمين. وأما أنت فقد اتبعت تعليمي ومثالي ورسمي الأول وإيماني وأناتي ومحبتي وصبري. الاضطهادات والآلام التي أصابتني في أنطاكيا وأيقونية والإسترا، جميع الاضطهادات قد احتملتها، ومن جميعها أنقذني الرب. وجميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، ولكن الناس الأشرار الخداعين سيتقدمون في الشر بالأكثر، ضالين ومضلين. وأما أنت فاثبت على ما تعلمته وأيقنته، عارفا مما تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك إلى الخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع، لأن جميع الكتب الموحى بها من الله نافعة للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون رجل الله مستعدا ثابتا في كل عمل صالح. أنا أشهد أمام الله والرب يسوع المسيح الذي يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته، اكرز بالكلمة، أعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ، عز، انتهر بكل آنات وتعليم، لأنه سيكون وقت لا يقبلون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم.

0: خاصة يجمعون لهم معلمين ويسدون آذانهم فيصرفون مسمعهم عن الحق ويميلون إلى الخرافات. وأما أنت فاستيقظ في كل شيء واقبل الآلام واعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. فإني أنا أيضا سوف أنتقل ووقت انحلالي قد حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان. أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الحاكم العادل، وليس لي وحدي فقط بل ولجميع الذين يحبون ظهوره أيضا. أسرع أن تأتي إلي عاجلا، لأن ديماس قد تركني إذا حب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي، وكريسكيس إلى غلاطية، وتيتوس إلى دلماطية، ولوقا وحده معي. خذ ماركوس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. أما تيخيكوس فقد أرسلته إلى أفسس، والعباءة التي تركتها في ترواس عند كاربوس أحضرها متى جئت، مع الكتب أيضا ولا سيما الركوب. إسكندر الحداد فعل بي شرورا كثيرة ليجازيه الرب حسب أعماله، فهذا احتفظ منه أنت أيضا لأنه قام أقوالي جدا. في احتجاجي الأول لم يأتي إلي أحد بل الجميع تركوني، لا يحسب عليهم، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم. فأنقذت من فم الأسد، وسينجيني الرب من كل عمل رديء، ويخلصني لملكوته السماوي. هذا الذي له المجد إلى ظهر الدهور، أمين. سلم على بريسكيلا وأكيلا وبيت أونيسيفوروس. أرسطوس بقي في كورنثوس، وأما تروفيموس فتركته في ميليتوس مريضا. بادر أن تجيء قبل الشتاء. يقرئك السلام أفبولوس وبوديس وليتوس وأقلوديا وجميع الإخوة. الرب يسوع المسيح مع روحك النعمة معكم، أمين. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى. بركاته علينا، أمين. أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم، أنا الشيخ شريككم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. ارعوا رعية الله التي بينكم وتعاهدوها، لا بالقهر بل بالاختيار، كمثل الله، ولا ببخل بل بنشاط، ولا كمن يتسلط على المواريث، بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يضمحل. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقاد، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه. فقاوموا راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة الذي دعاكم إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يهيئكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. له السلطان والمجد إلى أبد الآباد، أمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم، بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة المقدسة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. أمين.

لبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الروس الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس وأستدعي أحبار الكنيسة، فلما جاء إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم أتيت إلى آسيا كيف كنت معكم كل هذا الزمان. أخدم الرب بكل تواضع ودموع، والتجارب التي أتت علي بمكايد اليهود كيف لم أخف شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم عنها وعلمتكم بها، شاهدا جهرا وفي كل بيت لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الإله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مأسورا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك فيها غير أن الروح القدس يشهد لي في كل مدينة قائلا: إن وسقا وشدائدا تنتظرك، لكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي مكرمة عندي حتى أتمم سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. لأشهد ببشارة نعمة الله، والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي بعد، أنتم جميعا الذي مررت بينهم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم من النهار هذا اليوم إني بريء من دمكم جميعا، وذلك لأني لم أتأخر أن أخبركم بكل مشيئة الله. احترسوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الرب التي اقتناها بدمه بذاته، لأني أعلم أنه من بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأقوال ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم، لذلك اسهروا إذن متذكرين إني 3 سنين لم أفطر نهارا وليلا أن أعلم بدموع كل واحد منكم. والآن أستودعكم للرب ولكلمة نعمته القادرة أن تثبتكم وتمنحكم ميراثا مع جميع المقدسين، فضة أو ذهب أو ثوب أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن احتياجاتي واحتياجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء. أريتكم أنه هكذا ينبغي أن تتعب ونعضد الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع لأنه قال: الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس وقبلوه متوجعين، ولا سيما من أجل الكلمة التي قالها: إنهم لن يروا وجهه أيضا

0: ثم شيعوه إلى السفينة لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بعث الله المقدس.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم الثالث عشر من شهر توت المبارك أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبا إخوتي أمين. في هذا اليوم تذكار الأعجوبة التي تمت على يد القديس باسيليوس الكبير، حيث أن شابا بمدينة قيصرية أحب

وتمم له الشيطان ما قصده بأن ألهب قلب الشابة بهواه حتى تزوجته، وبصلوات والديها كشف الله الغشاوة عن عقلها وعرفت أن ذلك الشاب غير مسيحي لأنه لا يمارس أي عبادة مسيحية، فندمت على ما فعلت. ولما سألته عن السبب صارح بكل ما فعله، فأسرعت الفتاة إلى القديس باسيليوس الكبير وقصت عليه قصتها وطلبت منه نجدتها. فاستحضر الشاب وسأله إن كان يريد أن يرجع إلى السيد المسيح، فوافق. فاستبقاه عنده لمدة 3 أيام وأمره أن يصلي خلالها، وبعدها افتقده. فأعلمه الشاب أن الشياطين تهدده بذلك الصك الذي كتبه على نفسه، فشجعه. وظل الشاب في مكانه 40 يوما وهو يصلي. ثم افتقده القديس باسيليوس وسأله عن حاله، فأعلمه الشاب أنه رآه في تلك الليلة يقاتل عنه الشيطان وقد غلبه. وفي الغد أحضر القديس باسيليوس الشعب المسيحي إلى الكنيسة وطلب إليهم أن يصرخوا إلى الله قائلين يا رب ارحم، واستمروا في صراخهم حتى رأوا ورقة تسقط من فوق، وكانت هي الصك الذي أخذه الشيطان على ذلك الشاب. فقرأه القديس باسيليوس على الشعب، ثم بارك على الشاب وأمره ألا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ثم ناوله من الأسرار المقدسة وأعاده إلى زوجته وبارك عليهما. بركة صلاة القديس باسيليوس تكون معنا يمين. وفي أيضا من سنة 1182 للشهداء تنيح البابا متاوس الثاني بطريرك 90 من بطريرك الكرازة المرقسية. وكان هذا البابا راهبا بدير القديس العذراء الشهير بالمحرق باسم متى الصعيدي. ولما تنيح البابا يؤنس 11 البطريرك 89 اجتمع المجمع المقدس مع أراخنة الشعب واتفقوا على اختياره لكرسي البطريركية ورسموه بطريركا باسم الأنبا متاوس الثاني، وذلك في أيام السلطان فخر الدين عثمان الذي كانت تربطه به مودة كبيرة. وقد أقام هذا البابا كأسلافه بكنيسة القديسة العذراء الأثرية بحارة زويلة بالقاهرة، وقد رسم مطرانا للحبشة باسم الأنبا غبريال، وكذلك عمل الميرون المقدس بكنيسة القديسة العذراء بحارة الروم بالقاهرة مع 6 من الأساقفة. وقد جلس هذا البابا على الكرسي المرقسي مدة 13 سنة كانت كلها سلام، وبعد أن أكمل جهاده تنيح بسلام ودفن بدير الخندق المعروف حاليا بدير الأنبا رويس. بركة صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم.

الذين سبقوا ورقدوا يا رب ليهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا.

المجد لربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. الحق الحق أقول لكم إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من

والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه بأسمائها ويخرجها. فإذا أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامه.

دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، أما السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك،

أما الذي هو أجير وليس راعيًا الذي ليست الخراف له فإذا رأى الذئب مقبلًا يهرب ويترك الخراف فيخطف الذئب الخراف.

أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب أيضا، وأنا أضع نفسي عن خرافي، ولي خراف أخرى ليست من هذه.

0: إن سوفيسي بروس فومين كريه ليسون كريه ليسون خينوم اسمي
1: الحقيقة نؤمن بإلان واحد الله إله ضابط الكون خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من مولود غير مخلوم ساور الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد ومريم العذراء تأنى الصلب عن عهد بلوت سمنتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء الذي ليس ممكن كده نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الآب نسجد له نمجده مع الآب والابن نطفئ أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ترمى مدعوة

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك.

0: مستحقين كل سيدنا تناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ بدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسك احفظها بالسلام جميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين في الأسكرابان الطباوي المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبا توادروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بملك نسك المقدسة يروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسية

حمدك فرح وجل أدري وحرصاتك صلوات ما تزرع دبر حياتنا كما يليق. بارك كثير السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك.

اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون

أبو عمرو ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك، تفضل تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والمنجين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان بالأكثر القديس

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد وقديس بنو إسرائيل الشمس والشهداء.

طر وشاي بطر قديس سوير سمال مادي وسقرس وقديس سنس رسولي والبابا بطرس خاتم الشهداء وسكان القديس سبحان الله بالفم القديس تدرس القديس ثوم فيلس القديس دمة سقس كرو القديس باسيليوس القديس روريوس الناطق بالإليات غير الصاعقة والقديس روس لارماني 318 مقتنع 150 بقصة ديمتين

برام أسقف الفيوم والبابا كيرلس أبانا أنبيانوس قمص بشوي البراجل الكامل حبيب مخلصنا الصلاة أبانا أنبي أبرام أسقف الفيوم والبابا كيرلس أرشيز يكون حبيب قرقس وأبونا يوسطس أنطونيو أبونا بشوي كامل وأبونا ميخائيل إبراهيم وكل مصاف غنديسيك هؤلاء الذين أسألتهم الباطم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل

وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم الذين لم نذكرهم الذين في فكر كل أحد من الذين ليس في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نيح أنفس عبيدك الذين لهم هذا التذكار تكلا مرجان أبونا القمص مينا حبيب جورجينا نبيل عياد رابيل عبد الملاك وجميل بطرس جورجي وأشرف بطرس وعماد ميخائيل ونادية مرزوق وصالح زكي وروزة خليل وأيمن ملك وفوزية إبراهيم وملك حناوي وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم في أحضان أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولئك يا رب الذين خسر نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماء في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء

تيك لكي بازكم أيضا في كل شيء تمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب.

غفران خطايانا وتثبتنا في الإيمان الحقيقي بالثالوث القدوس كما كنت مع أبائنا الرسل المكرمين والأبرار والصديقين ولباس الصليب والشهداء الأطهار الذين سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح ونالوا

0: كل دنس الجسد والروح، واجعلنا مستحقين أن ننال من خيراتك غير الموصوفة خلاصا لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة نكسر بدلة بغير فنصرخ نحوك أيها الآب القدوس السماوات ونقول أبانا
1: الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: أذكار بضعف أيضا نخفيها، أجل خطاياي ونجاسة قلبي، حالنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة كلهم. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة فنموت، امنحنا أن نصنع مرضاتك الله، اكتب أسمائنا وكل سنة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها،
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.

0: صدم كريم حقيق ليسوع المسيح ابني إلهنا آمين.
1: آمين.
0: مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابني

أخيرا هذا هو الجسد المعلن زي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، أخذه من سيدتنا ملكتنا كل نوايا القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدة مع لاهوت وإلى إطلاق الأمزاج من التغيير، واعترف الأطراف الحسنة من بيلاطس وسلم على الخشبة الصليب المقدس.

حقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية.

في نصلي مع بعض صلاة بيت التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية تؤهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا. اشتد إيماني، أتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعم، حلة للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. استدعي إليك عقلي وحواسي إرادتي لتباركك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع خيالات نوابة أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لهيب محبتك في قلبي. تلافى بحنو ورفق كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد مال ورفقني لينسى من النهار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح العاشر. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر، بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، براجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملية، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح، ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه،

إنجيلا آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملوه، لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أزللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله. سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم، وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكيدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليمي أخائي. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم. ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة، في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد أفتخروا أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل. في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة. 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف،

من يعثره وانا لا التهب؟ ان كان يجب الافتخار فسافتخر بامور ضعفي. الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك الى الابد يعلم اني لست اكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد ان يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. الاصحاح الثاني عشر. انه لا يوافقني ان افتخر، فاني اتي الى مناظر الرب واعلاناته. اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنة، افي الجسد لست اعلم، ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. اختطف هذا الى السماء الثالثة واعرف هذا الانسان، افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لانسان ان يتكلم بها. من جهة هذا افتخر، ولكن من جهة نفسي لا افتخر الا بضعفاتي. فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق، ولكني اتحاشى لئلا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني. ولئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت الى الرب 3 مرات ان يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك اصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم. سامحوني بهذا الظلم. هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يسخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفق وأنفق لأجل أنفسكم. وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل، فليكن. أنا لم أثقل عليكم، لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ. هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أمام الله في المسيح نتكلم. ولكن الكل ايها الاحباء لاجل بنيانكم، لاني اخاف اذا جئت ان لا اجدكم كما اريد، واوجد منكم
كما لا تريدون، أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات، أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. الأصحاح الثالث عشر. هذه المرة الثالثة آتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق، إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. فنحن أيضا ضعفاء فيه، لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين، وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مزكين، بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون، لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق، لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء، وهذا أيضا نطلبه كما لكم. لذلك أكتب بهذا وأنا غائب، لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر، حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة، افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة. يسلم عليكم جميع القديسين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم، آمين.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم الي تلاميذي على الانفراد وحدهم قائلين: قل لنا متى يكون هذه وما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ فأجاب يسوع قال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه وليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعفر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثير.

المجنون، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمان لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد. ولم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ قال أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك، فلا تصدقه، لأنه سيقول مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات كثيرة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور أيضا. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكة ببلوغ عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصى السماء إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلم المثل: متى صارت أغصانها لينة وخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول، والمجد لله دائما أبديا. أمين. النهارده آخر حد في السنة القبطية، والإنجيل عن نهاية هذا الدهر. التلاميذ بيسألوا المسيح: ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ ناخد بالنا، علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر. علامة مجيئك الأول وبعدين انقضاء الدهر. لو نقرأ إبرة البولس وهو من رسالة بولس الرسول تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني، بيقول كده: قبل ظهور علامات مجيء المسيح وانقضاء الدهر في حاجة لابد تحصل، وهي ان ضد المسيح يأتي. بولس الرسول في رسالة تسالونيكي الثانية بيقول كده: لا يغرنكم احد باي نوع، كأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني المسيح مش هيجي غير لما يأتي الارتداد أولا.
ويستعلم إنسان الخطية ابن الهلاك المعاند والمتكبر على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ألا تتذكرون أني بينما كنت عندكم كنت أقول لكم هذا؟ والآن ما يحدث تعرفونه حتى يستعلن في وقته. إيه ما يحدث؟ ما يحدث إيه ده؟ والآن ما يحدث تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز. مرة تاني، الذي يحجز، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه ويبطله بظهور مجيئه. بولس الرسول بيكلمنا عما يحجز، وده حواليني أسئلة كتيرة قوي، وهو عاوز يقول لنا إن ولاد ربنا طول ما هم على الأرض بيحجزوا غضب الله عن العالم. هو ده اللي بيحجز غضب الله عن العالم. نقراها مرة تاني كده. والآن ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط، يعني سر الخطية والاضطراب والتعب وكل الضيقات اللي موجودة في العالم، سر الاسم يعمل الآن فقط في الزمان ده، بس في الزمن ده بس له سلطان انه هو يعمل سر الاسم، لان سر الاسم الآن يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ يستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه ويبطله بظهور مجيئه. لما يرفع من الوسط الذي يحجز، لما الناس بتوع ربنا يترفعوا من على الأرض، لأنه في اليوم الأخير زي ما قال لنا في إنجيل معلمة متى إن الرب نفسه بهتاف بصوت ملائكة يجمع مختاريه من أربع رياح الأرض ويختطفوا ويكونوا مع المسيح كل حين في السحاب. لما يرفع من الوسط الذي يحجز، اللي بيحجز غضب الله عن الأرض، لما يترفعوا الناس دولت في الوقت ده غضب الله ينزل على العالم، لأن هيكون على الأرض كل اللي هم أسماءهم مش مكتوبة في سفر الحياة. فهو عاوز يقول لنا إن في الأيام الأخيرة هيبقى في ضيق عظيم. الأيام الأخيرة دي أنت طبعا ما ادناش تاريخ ولا معاد، لكن الأيام الأخيرة أو اليوم الأخير بالنسبة لي هو يا إما المسيح يجي يا إما رحله. ده اليوم الأخير بالنسبة لي. إذا المسيح جه هتستعلن كل كلمات الإنجيل وهشوفها بعيني، وإذا أنا رحت له لابد إن هذه الحرب الإنسان يكتزها،
لابد ان الحرب ديت اللي اتكلم عنها سواء في بولس او في انجيل معلمنا متى النهارده او في الاناجيل الاخرى اللي اتكلمت عن نهايه العالم، لابد ان الانسان يجتاز هذه الحرب، حرب شديده جدا. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، ولكن ليس المنتهى بعد. لو رجعنا للبستان نلاقي قصة لراهب واقف قدام ربنا.

الشيطان رد عليه وقال له هي حرب يا راهب، انت مستعد للحرب ولا ترمي سلاحك؟ فهي حرب، حياتنا على الارض هي حرب. بيقول عدونا يقول كأسد زائر يلتمس ان يبتلع واحد، عايز يبلع اي حد. ولكن في نوعين من الحرب، في حرب خارجية وفي حرب داخلية. الحرب الخارجية اللي فيها ناس بتتجرح وناس بتتقتل وناس بتموت، ودي أمور بسيطة، لأن كل ما هو خارج الإنسان أو كل ما هو يتعلق بالجسد فملوش قيمة. إن الجسد ده لازم هينتهي بحرب، بقتل، بجرح، بأي حاجة هينتهي بطريقة أو بأخرى هينتهي. لكن الحرب الداخلية هي ديت اللي نهتم بيها جدا، لأنها تتعلق بأبديتنا. جسد ده مؤقت هينتهي، سواء في حرب ولا غير حرب ده هينتهي. لكن الحرب الداخلية هي ديت اللي خطيرة وتستحق الاستعداد. عشان كده المسيح يقول لنا انظروا لا ترتاعوا، ما تتخضوش لما تشوفوا حرب او تسمعوا باخبار حرب. يعني العالم دلوقتي في حروب كتيرة او اخبار صعبة، والناس بتضطرب جدا. البنزين سعره طلع، البنزين سعره نزل، مش عارف ايه جرى ايه، والايه جرى ايه، وبكرة هيجرى ايه. انظروا لا ترتاعوا. اللي بيقول لنا الكلام ده هو ملك السلام، هو ملك السلام اللي في ايده سلامنا، واللي في ايده اللي يحفظنا بسلام في هذا الدهر او في نهاية العالم، سواء بالنسبة لي او بالنسبة للعالم. ولكن ربنا يسوع يقول كلمة كده جميلة قوي، تسمعون بحروب اخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لانه لابد ان تكون هذه. هو انت يا رب ما تقدرش تخلي العالم يقدر يعيش في سلام وما يبقاش في حروب ولا اخبار حروب ولا زعازع ولا مخاوف ولا حاجات من دي؟ اي ممكن، لكن لابد ان تكون هذه، لابد ان تكون هذه حتى يمتحن المجاهدون ويكلل الناس اللي هيغلبوا. الحرب ديت او هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه، ربنا بيترك المجرب ولكن الى حدود. ربنا يسوع عمل له حدود، يعني ما يتعبهاش، عشان يختبر مين هو اللي يكلل ومين هو اللي مش هيكلل. لابد ان تكون هذه، ولكن ليس المنتهى بعد. حينئذ يسلمونكم الى ضيق. اذا كان ربنا قال لابد ان تكون هذه، اذا كان ربنا يسوع قال ان الضيقات والحروب والمتاعب الكتيرة ديت لابد ان تكون، فده معناها ان هو واضع كل الامور دي تحت سلطانه وتحت عنايته وتحت حمايته. ولاده محميين ومسندين بقوته

عشان يقدروا يكملوا جهادهم، لانه لو ما كانش فيه نعمة او لما كانش فيه سند من المسيح لينا في الجهاد ده، يقول لم يخلص جسد. مفيش انسان، مفيش انسان يقدر ينجو من الضيقات ديت. ربنا يسوع عايز يقول لنا ان ما دام في ضيقات يبقى مش ممكن يكون المنتهى. ما دام في ضيقات وحروب واخبار حروب مش ممكن يكون المنتهى. ليه؟ قال المنتهى ياتي لما النفس من داخل، لما النفس من داخل تغلب وتحصل على السلام الابدي، هنا يكون المنتهى. لو تاخدوا بالكم كده في حياة الشهداء او سير الشهداء اللي بتتقرا في الكنيسة كل قداس، تبص تلاقي لابد ان المسيح يظهر ويشرق بنوره ويعطي للنفس اللي تستعد للاستشهاد ديت، يعطيها سلام ويقول له مثلا بكرة هيقتلوك او بكرة هيحصل كذا. فالنفس من داخل لازم يبقى فيها سلام، حينئذ يأتي المنتهى. مدام في حرب او زعازع او ضيقات، يبقى ليس المنتهى بعد، لان لازم المسيح يأتي والنهاية السعيدة لازم تقرب مننا، ولابد ان الانسان يغلب ويحصل على الاكليل زي ما بولس كتب وقال كده: جاهدت الجهاد الحسن. كان بيحارب طول عمره، جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، واخيرا وضع لي اكليل البر. هنا يبقى المنتهى. وبعدين ربنا يسوع يقول: يسلمونكم الى ضيق. يسلمونكم الى ضيق. ايه الضيق ده؟ الضيق ده ان اولاد ربنا يبقوا مبغضين من جيل الشر. اولاد ربنا يبقوا مبغضين ان كانوا قد فعلوا بالعود الرطب هكذا، فكم يفعلون بالعود اليابس. اذا كان عملوا كده في المسيح، يبقى عملوا فينا ايه؟ الضيق ده يبقى ايه؟ مثلا سأل واحد: انت مسيحي؟ اه. اسجنوا. ايه؟ هو مفيش ديمقراطية؟ مفيش حقوق انسان؟ هو مفيش عدل في الدنيا دي؟ لا مفيش. الشعارات دي احبائي، ديمقراطيه وحقوق الانسان والكلام ده كله، ابتدت تخش في قلب المسيحيين، وابتدت تشوشر على الانجيل. لان الانجيل بيقول كده: لا بد ان تكون هذه، ولكن ليس المنتهى بعد. حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي. ده لابد ان يكون ديمقراطيه حول الانسان والكلام ده كله، ده شيء، والحياه مع المسيح شيء تاني خالص. لان الانسان المسيحي بيجاهد من اجل حياه ابديه، اما انسان العالم فعاوز يعيش في العالم مبسوط، وعاوز يبقى له حقوق ويبقى له كرامه، ويدور على حقوق الانسان. لكن احنا مش بندور على حقوق الانسان، احنا بندور على المجد الابدي. اذا كنا عاوزين نتمتع بالقيامه، فلا بد ان يكون قبليها موت. القيامه
لازم قبلها موت. ضيق بقى ولا غير ضيق، ده يبقى كله بسيط، كل ده يبقى بسيط. لكن المهم ان الانسان يتمتع بالقيامة. المهم الانسان يوصل لبر الامان. يعني بولس الرسول يقول ايه؟ وقت انحلالي قد حضر، اكن في سفينه مربوطه على شط هذا العالم وهتنحل وتعبر الى الحياه الابديه وتوصل بسلام بعد جهاد في البحر طويل مده العمر كله. وقت انحلالي قد حضر. عشان كده احبائي علامات هذا الدهر ما فيهاش حاجه اسمها ديمقراطيه ولا حقوق انسان ولا حقوق في هذا العالم، لانكم ستكونون مبغضين من اجل اسمي. والذي يصبر الى المنتهى هذا يخلص. ده قانون، ده قانون بالنسبه للمسيحيين. اذا كنت عاوز تعيش مسيحي ده شيء، واذا كنت عاوز تعيش وتاخد حقوقك في العالم ده شيء تاني. ده مش تبعنا، ده مش تبع المسيح. عشان كده احبائي الانجيل بيسالني النهارده، انت مستعد للضيق؟ ايوه. انت مستعد للقتل؟ طبعا. مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت. اذا كنت مستعد للضيق ومستعد للقتل يبقى انت ابن المسيح وتبقى وارث مع المسيح في المجد الابدي. لكن ربنا يسوع بيوضح الامور جدا، وبيوضح اللي هيواجهنا في العالم، وقال لنا كده في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بعض الترجمات تقول ثقوا انا قد غلبت العالم، وبعض الترجمات تقول افرحوا انا قد غلبت العالم. غلبت العالم فيكم او بواسطتكم، بيكم المسيح يغلب العالم. لان الانسان اللي بيغلب بيغلب بنعمة ربنا وبقوة ربنا، فيبقى بيغلب لحساب المسيح. بعدين اسأل روحي اذا كنتش مستعد للضيق ازاي استعد اكون مستعد للقتل؟ واذا ما كنتش مستعد للموت مع المسيح او للصلب مع المسيح ازاي اكون وارث مع المسيح في مجده؟ هل انا بدور على راحة في هذا الدهر ولا بدور على مجد ابدي؟ كل واحد طبعا له مبادئ، او كل واحد له نظرة للحياة، وكل واحد بيبقى سلوكه اسلوبه في الحياة حسب الخط اللي رسم لنفسه في هذه الحياة الصغيرة. ربنا يسوع قال لنا كده، من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وبولس عمل كده، وكان يقول له من أجلك نمات كل النهار، من أجلك نمات كل النهار. حتى انك تلاقي في رسالة كورنثوس الثانية صح 12 يقول كده، انه لا يوافقني ان افتخر فاني اتي الى مناظر الرب واعلاناته، اعرف انسانا في المسيح
قبل 14 سنة في

الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الإنسان أن يتكلم بها. هو بولس بيتكلم عن نفسه ولكن بصورة الغائب، كأنه واحد تاني غيره. وبعدين بيقول كده: ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، منات الشيطان يلتمني لألا ارتفع. لألا ارتفع يعني لألا اتكبر. من جهة هذا تبرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. بولس أخذ موهبة وربنا بيحمي الموهبة اللي أخذها بولس. بولس أخذ موهبة أو مواهب كتير أوي، مش هنقدر نعد المواهب اللي هو حصل عليها، لكن أخذ مواهب كتير أوي. ولكن ربنا حب يعمل حماية لبولس، فسمح للشيطان أنه يلتمه. ملاك الشيطان بيلتمني. البعض بيقول ان الشيطان ضربه برمد وحش قوي درجة انه ما كانش يقدر يشوف كويس. البعض بيقول انها حمى شديدة قوي كانت تجتاح جسمه بقشعريرة صعبة، ولكن محدش يعرف ومفيش حد كتب او حد قدر يكتب بوضوح عن ايه هو الضربة او اللطمة اللي اخدها بولس. ولكن هي قانون، اذا اخذت موهبة لابد ان الموهبة تحمى. ربنا لازم يحمي الموهبة اللي عندك عشان بيها تكلل. هتقولي: طب انا ولا بشفي مرضى ولا بتكلم بألسنة ولا عندي مواهب زي بولس، ايه المواهب اللي انا خدتها؟ اصغر مواهب الله انت اخذتها، الخلاص. الخلاص من الشيطان، الخلاص من الموت الابدي، الحياة الابدية، دي اصغر مواهب الله كلنا اخذناها. كلنا خدنا الموهبة دي. تخيل كده، اصغر المواهب هو خلاص الله. كلنا اخذناها من المعمودية، خدنا الخلاص من المعمودية.

بولس الرسول يقول على الموهبة اللي عنده، لألا ارتفع لألا اتكبر. تخيل واحد بيشفي مرضى ولا بيقيم موتى، هيتكبر طبيعي، هيكبر. الموهبة هتبقى تقيلة عليه، الحرب هتبقى شديدة عليه. ازاي الانسان يعطى موهبة زي كده؟ عشان كده ربنا سمح انه يضرب الضربة الصعبة دي. وبعدين يقول لأجل هذا تضرعت 3 مرات، لأن بولس متعود أن يطلب من ربنا الحاجة مرة واحدة بس وربنا يستجيب على طول. لكن في الموضوع ده، في موضوع الملاك الشيطان يلتمي دي، تضرعت 3 مرات. وبعدين أم ربنا قال له ما أقدرش أرفع الضربة عنك يا بولس، مدام عندك موهبة لازم أحميك، لازم احميك من الكبرياء، لازم احميك من العظمة اللي بتصيب الانسان قدام اصغر نجاح، قدام اي نجاح مادي زايل في هذا العالم. الانسان على طول يتكبر ويتنفخ ويبص للناس من فوق كده. عشان كده لازم يبقى فيه موازنة ما بين المواهب وما بين الضيقات. الضيقات بتسند الانسان. تعرف احبائي، من غير الضيقات يبقى ايمانك مهزوز. يبقى بتسال نفسك يا ترى انا هخش السماء ولا لا. يبقى انت مش عارف انت ماشي في الطريق مظبوط ولا لا. لو حد كلمك عن اي ديانة اخرى او اي الهة اخرى يمكن تشك في نفسك وتقول يمكن الكلام ده صحيح. لكن الضيقات توزن قلب الانسان تمام وتثبت قلب الانسان وايمان الانسان في الله جدا. ربنا شهد عن ايوب صاحب الضيقات، ربنا شهد عن ايوب وقال انسان كامل يحيد عن الشر ويصنع الخير. في بعد كده حاجة جميلة قوي. وبعدين ربنا سمح للشيطان انه يجرب ايوب التجربة الصعبة اللي كلكم عارفينها، وسمح للشيطان انه يقتل اولاد ايوب العشرة في ساعة واحدة. اولاد ايوب واولاد ولاده واولاد ولادهم كلهم اتقتلوا في ساعة واحدة. ولكن ايوب مع التجربة دي واللي بعديها تجربة جسده لما الشيطان ضربه بقرح رديء وبقى الدود ينط في جسده وهو صاحي، يقول كده، يقول لربنا بسمع الأذن سمعت عنك. هو انت كنت بتسمع بس عن ربنا ايوب؟ كنتش تعرف ربنا؟ ده قطعا كان يعرف ربنا كويس وإلا ما كانش يستحمل ده كله. بسمع الأذن سمعت عنك، لكن في الضيقة دي يا رب وفي المرض ده يا رب وفي هلاك ولادي اللي ماتوا كلهم في ساعة واحدة يا رب، بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. أنت شاف ربنا رؤية العين وقت الضيقة. أنت بولس اختطف للسماء الثالثة وقت الضيقة. عشان كده احبائي الضيقات دي ضرورية جدا،
بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. من غير ضيقات الحياة ماشية كويس كده وما فيش ضيقات وما فيش متاعب يخاف جدا لأنه قطعة مش على الطريق. مش على الطريق. أذكر واحد كان بيتكلم مع حد من الأبهات ويقول له أشكر إلهي كان أبونا وميها برضه بيتكلم عن الضيقات كده وبعدين بيقول له أشكر إلهي أبونا إن ربنا ما وقعنيش في ضيقة أبدا طول عمر حياتي كويسة وماشية عال وكل حاجة في حياتي مرتاحة ومبسوط نشكر ربنا جدا ما سمحش ان انا ادخل في اي ضيقة. فابونا رد عليه وقال له لازم في حياتك حاجة غلط. لازم في حياتك حاجة غلط. اذا كنت ماشي مرتاح كده وما فيش في حياتك ضيقات اعرف ان انت في خطر وابديتك في خطر.

الا ما كانش ايوب الا ما كانش داود يقول ابين يا رب وجربني نقي قلبي وكلتي. وفعلا الانسان ده لما راح وصلى كده وطلب من ربنا ان يكشف له حاله، طلب ابونا ده تاني يوم وقال له انا عايز اشوفك النهارده. قال له ليه انت ما رحتش الشغل؟ قال له ما نمتش طول الليل، لازم اشوفك النهارده. ايه جرى ايه؟ قال اكتشفت ان انا حياتي كلها ضلال، عايش بالغش وعايش بالتزوير وعايش بالرشوه، وكل مشكله قدامي احلها باللف والدوران، مفيش مشكله وقفت قدامي ابدا. لما كنت احس ان الدرجه بتاعتي هتتاخر ولا بتاع، اروح ارشي الناس المسؤولين عشان يدوني العلاوه والدرجه في ميعادها، وكله بيمشي تمام. عشان كده احبائي الانجيل يقول لنا كده كثيره هي احزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. احزان الصديقين كتير. احنا لما تجينا ضيقه، ليه يا رب وانا عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ده ربنا بس عاوز يرفعك لدرجه اكبر. ربنا عاوز يزكي ايمانك، عاوز يقوي ايمانك. لما التلاميذ قال يا رب زد ايماننا، قام هيج البحر عليهم، فشافوا قوه المسيح وزاد ايمانهم بالمسيح وزادت قوتهم في هذا العالم. لو نلاحظ احبائي، لو نلاحظ حياه بولس الرسول، تلاقي الشيطان كان منكد عشته، وهو يقول وبولس يقول افتخر بالضيقات والشدائد والضرورات لتحل علي نعمة المسيح. اذا ما كانش فيه شدائد وضيقات يبقى ما فيش نعمة. بولس الرسول في مرة كده كان بيقول حاجة غريبة قوي، بيقول هم تلاميذ للمسيح دول مش 12؟ ويهوذا سلم المسيح واختار واحد بداله؟ اي. وبعدين يقول كده اهم عبرانيين فانا ايضا، اهم اسرائيليين فانا ايضا، اهم نسل ابراهيم فانا ايضا. دخل بقى في العهد الجديد، اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل فانا افضل. تخيل بولس يقول انا افضل من الاثناشر، انا افضل من تلاميذ المسيح الاثناشر. ده اتجنن ولا ايه؟ لا ما اتجننش. اتكبر؟ لا برضه ما اتكبرش. انا افضل. ليه افضل يا بولس؟ انا تعبت اكثر من جميعهم. شايف الموازنه؟ المجد لازم يقاس بالضيق والتعب في هذا العالم. ان كنا نتألم معه فسوف نتمجد معه، واذا ما تألمناش معه، واذا كنا عايشين في العالم مرتاحين 24 قراب، ازاي نتمجد؟ اهم خدام المسيح اقول كمختل العقل انا افضل. اسمع بقى، في الاتعاب اكثر، في الضربات اوفر، في السجون اكتر، في الميتات، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة، 3

الرد ربط بالعصي. مرة رجمت، ثلاث مرات انكسرت بيا السفينة. صفحة بحالها كتير قوي، مش عاوز اقرا لكم كل ده، انتوا بتبقوا تقروا في البيت. ده في كورنثوس الثانية، رسالة بولس الرسول، كورنثوس الثانية اصحاح 11. يقاس المجد، يقاس المجد بالضيقة والتعب. والاباء قالوا لنا كده، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. واضحة خبرتهم كده، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. تخيل بولس ده كان وراه الشيطان في كل ستة. تبص تلاقي روح أفسس الصياغ يقوم عليه وعايزين يرجموه ويموتوه، وفعلا رجموه. لو تبص لما وقف يتحاكم قدام لسياس الأمير، الشيطان حط في قلوب بعض اليهود ان هم يصوموا. تخيل بيصوموا، قالوا نصوم عشان نقتل بولس. يركب السفينة ويقول لهم انا رافع دعواي الى قيصر، ويركبوا السفينة، السفينة تكسر. الشيطان كده يلمس السفينة تكسر، تغرق وتنكسر، او تنكسر وتغرق. يوم قضيت في العمق، يوم وليلة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. وبعدين طلع بعد البرد الشديد ده، واحد يقضي في المية المالحة يوم وليلة وبرد في الشتاء، يطلع يلموا شوية قش عشان يتدفوا، يولعوهم ويتدفوا، تطلع من القش حية وتمسك في دراعه. ايه ده كله ده؟ حتى ان الناس شكوا فيه، قالوا ده لازم قاتل ولا لازم مجرم ولا لازم، يعني ربنا ما سمحلوش اذا كان نجا من البحر، ربنا ما سمحلوش نعيش دلوقتي هيتنفخ ويموت. ما ماتش. ولكن مقدم الجزيرة كان عنده أبوه تعبان قوي، فسمع بولس هو بيتكلم، فقال له ما تيجي تصلي لأبويا. أبوه كان عنده مرض شديد قوي، راح صلى له خف. مع كل الضيقات ومع كل الأتعاب ومع كل النكد اللي الشيطان مسببه بولس، لكن الموهبة فيه. في واحد يبقى عنده موهبة بالشكل الكبير ده ويجرامه كل اللي جرامه ده، احنا لو خدنا شوية برد نفسي تصعب علي قوي. اشمعنى انا؟ عشان كده احبائي، ربنا يسوع النهارده عاوز يقول لنا خدوا بالكم. الحياه حرب راهب، الحياه حرب مش فسحه. الحياه ما هياش ان الانسان يعيش حياه حسب مقاييسه، ولكن حسب مقاييس الإنجيل. عشان كده بولس الرسول مع كل المصايب، مطرح ما يمشي الشيطان يحط له مصيبة، وكان فرحان ومبسوط 24 قرات. ولكن يجي بعد كده يوحنا ذهبي الفم ويوصف حياة بولس ويقول من لي
بسلسلة بولس. من ليه بتراب قبره فأجعله كحل العيني، مع ان يوحنا فم الذهب ما كانش قليل. يوحنا فم الذهب كانت مواهبه كتيره ومعروفة ذات يوحنا فم الذهب وكلام يوحنا فم الذهب واللقب اللي اخده فم الذهب. ولكن بيقول لو خيرت بين مواهب بولس والسلسله اللي كانت في يديه لاخترت السلسله على كل مواهب بولس. السلسله دي ايه؟ قال السجون زمان ما كانش سجن له باب، ده اربع حيطان مبنيين كده ما فيهمش باب ولا شباك وفتح من السقف. المسجون ينزل من السقف بسلم ويجيب السلسله ويربطه ايد ورجل ويدق السلسله دي في الحيطه. بولس قعد كده سنتين لا يمشي ولا يتحرك والسلسله تقيله جدا. عشان كده حنا في فم الذهب يقول من ليه بسلسله بولس، لان هي دي سبب المجد وسبب الشجاعه والايمان العظيم اللي كان في حياه بولس. تخيل كده يقول عن الرسل، الرسل مش ناس قليلين، هم خدام المسيح فانا افضل. ايه ده؟ وبعدين يقين اكبر من كده، جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضعني اكليل البر، وهو لسه رجله على الارض ولسه عايش بيتنفس. وضع لي اكليل البر، مين يقدر يقول النهارده وضع لي اكليل البر؟ مين يقدر يقف قدام الموت النهارده ويقول وضع لي اكليل البر؟ مين؟ الطريق واضح احبائي، ومسحنا مشي فيه قبلينا، مشي فيه قبلينا وادانا قوه عشان نقدر نمشي في الطريق. وربنا يسوع يقول كده، ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني كل يوم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.

0: احكي يا تاريخ وقلنا، بس اوعى تزهق مننا، احكي على اللي قبلنا وبالامثال قلنا.
1: العدرا ولا اعظم شهيد في يوم الحب الفريد قدمت ابنها الوحيد ليها العظمة والتمجيد.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية. عشان خاطري أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستاهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا. هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد، احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا. في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيكولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنه دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوه يا لوكيوس، احنا خلاص ما فاضلناش ايام كتيره على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد. يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا، وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيكولاوس.
2: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها، وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيكولاوس. امشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟ اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
3: رايح فين يا راجل يا طيب؟
2: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
3: وعاوز تبيعها بكام؟
2: صدقني هي تساوي أكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
2: آه، أصل عيد القديس نيكولاوس الأسبوع اللي جاي، وأنا أصلي متعود أحتفل بالعيد بتاعه.
3: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
2: ما أصل أنا ما عنديش غيرها.
3: باين عليك بتحب القديس نيكولاوس قوي.
2: ده شفيعي أنا وزوجتي. عن إذنك، أصل أنا كده هتأخر عن السوق.
3: اسمع، أنا هشتري منك البقرة.
2: صحيح يا سيدي. أيوة. صحيح.
3: أيوة، بس مش هدفع أكتر من 6 ليرة، إيه رأيك؟
2: 6 بس؟ دي تستاهل أكتر من 8 ليرة يا سيدي.
3: 6 ليرات دهب؟ ها، قلت إيه؟
2: أنا قلت إني حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: يعني موافق؟
2: موافق يا سيدي، موافق. خد اتفضل البقرة هي.
3: وتفضل فلوسك.
2: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها أبدا.
3: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
2: الوداع. اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة. أبدا، انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقلاوس عندي أنا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. أشكرك يا سيدي.
3: أنا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن إذنك.
2: اتفضل. 6 ليرة ذهب. آه، كده ممكن أشتري لوازم العيد. أها، لكن هو عرف اسمي منين؟
4: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
2: بكلم نفسي؟
4: ايوة.
2: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
4: سيد مين؟
2: السيد اللي كان واقف معايا، ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها اهو.
4: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
2: انا مش مجنون، اسمع بس.
4: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونام لك 2 ساعة ولا 3، يمكن تتحسن. البعل البقرة قال.
2: ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
1: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
5: حاضر حاضر يا لوكيوس.
3: ازيك يا ست برتا؟
1: اهلا.
3: انت مش عارفاني؟
1: لا، مش واخده بالي يا سيدي.
3: انا صديق قديم لجوزك.
1: صديق قديم؟ بس انا مش فاكرة اني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
3: علشان يبيع البقرة، مش كده؟
1: ايوه ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
3: ما انا قابلته في السوق وقال اني ارجع لك البقرة دي، انا ربطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيرة بقى.
1: قالك كده؟
3: الحقي البقرة قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها. ربنا يبارككم.
1: اشكرك يا سيدي. يا خبر، ده انا نسيت اسال عن اسمه. يا سيدي، يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقره من غير ما تبيعها بس اما تجي.
2: اهدي اهدي بس يا بيرتا، اهدي.
1: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقره في القديس نيكولاوس؟
2: بيرتا انا مش فاهم حاجه. بيرتا انا بعت البقره.
1: وكمان بتكذب عليا يا لوكيوس؟ انا ما اقدرش اعيش مع راجل كذاب تحت سقف بيت واحد. خلي البقره بقى تنفعك، انا سايبه البيت وماشيه، ومش هتشوف وشي تاني لحد ما اموت.
2: اسمعيني يا بيرتا، اسمعيني.
1: اسمع ايه بس؟
2: أنا فعلا بعت البقرة.
1: ما تقعدش تكذب مرة تانية.
2: أهو خدي اتفضلي 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
1: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
2: بقى لي ساعة بحاول أفهمك إني بعت البقرة وأنت مش عاوزة تسمعيني.
1: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
2: بتقولي إيه؟
1: اعمل نفسك مش عارف.
2: رجعت إزاي يا بيرتا؟
1: أنت بتهزر، مش أنت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال إنه صديق قديم؟
2: أنا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
1: أمال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال إنه صديقك؟
2: أوصفيلي الراجل ده.
1: هو وشه منور كده بنعمة ربنا وعنده دقن بيضة طويلة.
2: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
1: وإيه اللي خلاه يعمل كده؟
2: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال إني كنت بكلم الهوى.
1: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
2: أبدا أبدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما أقوله عليه.
1: وعارف اسمي أنا كمان، بس أنا قلت إنه صديقك وأكيد عارف اسمي.
2: بيرتا، الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
1: صحيح، ملوش غير تفسير واحد.
2: أنا بعت البقرة للقديس نيقولاوس.
1: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
2: المهم هنعمل إيه بال6 ليرات الذهب دول؟
1: هنحتفل بعيد القديس نيقولاوس طبعا.
2: اسمعي، انا بفكر اننا نحتفل السنه دي بشكل مختلف عن اي سنه.
1: بشكل مختلف ازاي يعني؟
2: هنقلد القديس نيقولاوس.
6: روح انت تقدر تعمل حاجه اصلا.
7: انا اوريك. خد
6: انا بقى اللي اوريك. خد انت
7: ده بعتك. اديله اديله.
8: بس يا ولد، ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا اولاد، عيب.
6: هو اللي ابتدى الاول،
7: هو الاخر. الوصف بتاعي.
8: هي دي المحبه اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده ما تستحقوش المكافاه اللي ربنا بعتها لكم النهارده.
7: مكافاه ايه؟ ربنا بعت لنا ايه؟ احنا اسفين.
8: الاول انتوا الاثنين لازم تتأسفوا لبعض.
9: انا اسف.
10: انا اللي اسف.
8: ايوه كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟

0: أشكرك إزاي على كل الهدايا اللي جبتها للأولاد في الملجأ؟
1: أشكري القديس نيكولاوس.
0: القديس نيكولاوس؟
2: إيه مش عارفاه؟
0: بصراحة عمري ما سمعت عنه.
1: معقولة تبقي شغالة في ملجأ مع الأطفال اليتامى ومش عارفة حكاية القديس نيكولاوس شفيع الأطفال؟
0: الأطفال مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس، وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيكولاوس.
2: بس كده؟ حاضر.
0: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست برتا. ودلوقتي كل واحد اخد هديته وانبسط؟
3: ايوه معايا لعبة جميلة.
4: لا لعبتي انا اللي احسن.
0: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
5: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس،
3: انت طيب قوي،
4: ربنا يخليك لينا.
2: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيكولاوس لان عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
0: طب ايه رأيكم، تحبوا تسمعوا قصة القديس نيكولاوس من السيد لوكيوس؟
5: ايوة احنا عايزين نسمع القصة.
4: احكي بقى.
2: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه أبي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا، كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد أبدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم إنه ما كانش عندهم أولاد، وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا انهم يخلفوا، لكن ربنا ما قردش. عارفين زي مين يا اولاد؟
5: ايوه زي زكريا وألي صباط.
4: زي ابراهيم وصا.
2: ايوه شطار، انتوا شطار خالص.
5: ويا ترى ربنا بعت لهم اولاد زي يوحنا مامدان وزي اسحاق؟
2: بعت لهم طفل جميل سموه نيكولاوس، فرحوا بيه جدا، وكل الناس ما كانوش مصدقين ان ربنا اخيرا استجاب لصلاة ابي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
5: يا بخته عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
1: يا حبيبي
0: ها احنا قلنا ايه؟
5: ابي وامي قد تركاني اما الرب فقبلني.
2: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيكولاوس طفل امتلأ بالنعمة الإلهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة انه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده، عشان كده كان احسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيكولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلى قلبه بمحبة حياة الوحدة. فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
6: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافذ غائر. كان هو وحده الحب الصادق فتركه الجميع.

0: وبعضهم خنوه أو أنكروه. توج رأس الخطاه بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاه بأكاليل الشوك.
1: أبونا نيكولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
2: نصرخ بقى، ما سمعت حد بيوعظ كده.
1: خلينا نطلع في العلوم
0: يا رب. في تجربة
2: سدان عنده 19 سنة،
0: الرب
2: بس
0: قادر
1: حكمته فائت كل شيوخ الدين
0: في تجاربنا. لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أبونا نيكولاوس، أبونا نيكولاوس.
0: نعم يا أبونا.
3: سيدنا طالب قدسك،
0: نقبل الأيادي يا سيدنا.
3: اتفضل اقعد يا أبونا نيكولاوس.
0: أمرك يا سيدنا.
3: أنا متابع وعظاتك في الدير، وواضح إنك مجتهد في تحضير وعظاتك كويس.
0: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
3: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الإيمان القويم.
0: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
3: ربنا يعينك يا أبونا. اسمع يا أبونا نيكولاوس.
0: أيوه.
3: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
0: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، انا لسه صغير على السر ده. كفايه عليا انا الرهبنه، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي عليا علشان احمل الاسرار المقدسه على ايدي واقف على المذبح واقدم الذبيحه. لا لا,
3: لا تقل لا. اني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
0: بس يا سيدنا
3: ابن الطاعه تحل عليه البركة.
0: زي ما تشوفني يا فتك.
3: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيكولاوس.
0: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا. فلنسبح مع الملكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أشكركم يا أبائي وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
4: وفي وسط الفرحة دي بنوال سر الكهنوت، كانت الأيام شايلال نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
0: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم. لا تترك التجربة تكسر قلبي لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تؤمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح. واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر: بان الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: يعني ايه مش عاوز الاموال يا ابونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
0: انا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
5: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
0: لا، نشتري بيها كنوز في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
5: يعني هتعمل بيهم ايه؟
0: الرب يديني الحكمه.
5: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
0: أنا شاكر تعب محبتك.
5: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
0: ربنا يحوطك بملك السلامة.
6: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
0: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
6: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيكولاوس.
0: مالك بس؟
6: النهاردة الزوار كتير في الدير.
0: ربنا يزيد يا أبونا.
6: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها، وأنا مش عارف أتصرف إزاي.
0: هو ده اللي شغلك قوي يا أبونا؟
6: مش أنا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا أبونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
0: يا أبونا، اللي أكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
6: حياتك يا أبونا نيكولاوس، ده مش

0: أتوعظ، أنا مش عارفة أتصرف إزاي.
1: قعد الناس في مضيافة الدير وربنا يدبر.
0: بس
1: قعد الناس بس في المضيافة يا أبونا، وأنا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
0: حاضر حاضر يا أبونا نيكولاوس.
2: اسم صليب، الخبز كفى الناس كلها. اسم صليب، ازاي ده حصل؟
3: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
2: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
1: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
2: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
1: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
2: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
1: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
2: صلاة العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبع وفضل منهم اكل كمان.
1: يبقى نروح نرفع الكسر.
4: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته الثلاثه.
5: هي قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
6: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
5: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
6: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير و...
5: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟
6: ها،
5: علشان البيت فاضي يعني.
6: اه
5: بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
6: اه بجدد العفش. اه طبعا، بس يعني
5: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
6: شرفت يا ست درسيلة، اغنى اغنياء بترا، اغنى اغنياء بترا. بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة، اعمل ايه بس يا ربي؟
7: انت بتعيط يا بابا؟
8: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى اقعد اقعد استريح.
6: مفيش حاجة يا بنا، مفيش حاجة.
8: مفيش حاجة ازاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
6: على فكرة بريسكيلا، الست دروسيلا كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، متعرفش ان انا فقدت كل أموالي وبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
7: ولا يهمك يا بابا، أنا مش عاوز أتجوز، أنا هفضل عايشة معاك على طول.
6: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما أشوف اليوم ده إني مش قادر أجوز بناتي.
8: بعد الشر عنك يا بابا، بابا أنت عندنا أغلى من أموال الدنيا كلها.
6: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، أنت اللي مصبر اللي على الفقر كله.
7: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جازاه باضعاف اللي كان عنده.
6: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
8: هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك، بكره هتتحل.
6: على الله يا بنتي على الله. يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
7: طب وانت؟
6: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
7: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
8: تصبح على خير يا بابا،
7: تصبح على خير يا بابا.
6: هعمل ايه بس يا ربي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى؟ مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
9: عابر سبيل، ممكن شويه ميه؟
6: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
9: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
6: لا، عايش مع بناتي التلاتة.
9: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
6: اتفضل اسأل.
9: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده مفيش كرسي واحد يتقعد عليه.
10: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي أفخم الكراسي اللي موجودة في البلد مالية البيت.
9: أمال إيه اللي حصل؟
10: خسرت كل أموالي في صفقة كبيرة.
9: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
10: جماعة كانوا أصحاب أيام العز، أهو بيشحتوني الأكل كل يوم.
9: إيه ده؟ بقى حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
10: ها؟ قصدك إيه؟
9: أقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
10: ازاي يعني؟
9: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات.
10: قصدك؟
9: ايوة قصدي.
10: اه يا سافل، اطلع برا بيتي.
9: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي، فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وهقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك. عن اذنك.
7: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
6: يا بنت الست درسيل قابلت النهاردة سألتنا عملت ايه في الاستعداد لفرحك.
7: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
6: لا انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
7: امال هنتصرف ازاي؟
6: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
7: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرج.
6: يفرجها بنين بس، يفرجها بنين. اطلعي نام انت مع اخواتك.
7: مش قادرة اسيبك وانت في الحالة دي.
6: ما تخافيش علي يا بنتي، يلا تصبح على خير.
7: تصبح على خير يا بابا.
6: حلها ازاي بس، حلها ازاي بس.
9: فتح مخك وانت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. ها قلت ايه؟
6: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي، سامحوني. ايه ده؟ ايه الكيس اللي وقع ده؟
7: بابا انت كويس؟
8: ايه اللي حصل يا جماعة؟
7: في ايه يا بابا؟
6: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
7: كيس؟ وريني كده.
8: ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ دهب، دهب يا بابا، دهب.
6: دهب، دهب.
8: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
7: يا ترى مين اللي حدف؟
6: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
8: دهب يا بنات، دهب.
7: فعلا ربنا ما بينساش حد.
6: ما لقيتش حد يا بنات.
8: مش مهم، مش مهم، المهم ان بقى عندنا دهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
6: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
4: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانية، وبرضه معرفش الأب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالتة في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
6: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
11: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
6: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده، جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
11: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
6: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
11: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسما عمرها ما بتسد ودنها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
6: متشكر يا ابونا نقلاوس.
11: أشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
6: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
11: وإوعى تاني مرة تفكر انك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لان طريق الشر

0: آخر الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهد. أنا فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده. ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك، وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
1: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
0: اسم الصليب، اسم الصليب، يا ترى معناها إيه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
2: دي ملهاش غير تفسير واحد يا ابونا نيكولاوس.
0: قصدك ايه يا ابويا؟
2: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
0: أسقفية؟ أنا يا ابويا؟
2: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
3: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيكولاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
0: يا أحبائي، لا تخافوا من الاضطهاد. الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا الميات، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
4: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
5: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
0: تعالوا معايا، أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
6: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
0: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
6: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإله أرطميس العظيمة.
0: هات أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة، لأن ليس من يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
6: في حصالة تطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى؟ أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
0: برضو ما جبتليش ولادي.
6: باين عليك مجنون، بقول لك بخروا للإله أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
0: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا إبليس الملعون، اخرج من تماثيل الآلهة الوثنية، اخرج بقوة الصليب. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
3: واتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوة الصليب المقدس. ولما سمع الإمبراطور دقلديانوس إن الأنبا نيكولاوس أسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
7: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا إيه؟
0: تشجعوا يا أخوتي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب أسماءكم في سفر الحياة.
7: اخرس يا أسقف النصارى، ولا كلمة، والله قطعت لسانك.
0: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن إيماننا. لا، إيماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الألم يشقق صخر إيماننا. يا إخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول
8: إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم.
7: مفيش فايدة فيك يا أسقف النصارى، قطعوا أجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
0: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طوباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي لأذكركم بوعود الله لقديسيه، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي، سلام لك.
1: سلام لك يا حبيبي نيكولاوس.
8: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
1: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
3: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
9: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
3: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
10: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
11: احنا مش عايزين ناكل.
12: احنا مش عايزين ناكل.
11: عايزين نكمل الكاسة.
13: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
3: وانا هستناكوا لحد ما تخلصوا أكل عشان نكمل بقية القصة.
11: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية الكش.
14: يلا بينا.
10: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي ايه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والهرطقات.
3: انتشرت في العالم بدعة أريوس لدرجة ان القديس أبرونيموس قال جاء على العالم لحظة اعتقد فيها انه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
10: ياه للدرجة دي؟
3: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
4: حللني يا سيدنا.
0: اتفضل يا

0: خير.
1: في رسالة وصلت من الإمبراطور قسطنطين شخصيا.
0: ويا ترى فيها إيه الرسالة دي؟
1: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نقيا، والإمبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
0: خير ما فعل الإمبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
2: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
3: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها بهذا تغلب. غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي، فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
2: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
4: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
5: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
6: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيكولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
7: ما كانش المفروض الانبا.
2: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيكولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع، ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
8: أنا بعد إذن الأباء هرد على بدايته.
4: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأسقف؟
8: اسمي أثاناسيوس، تلميذ البابا ألكسندروس بابا الإسكندرية.
4: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
9: تكلم يا أثاناسيوس.
4: ده تجاوز أيها البابا ألكسندروس، ده مجرد شماس.
9: تكلم يا أثاناسيوس القس.
0: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت، ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: الآن كلاوس.
1: رب يسوع المسيح، أنت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا أم النور الحقيقي.
0: أنا جاي أرجع لك إنجيلك.
1: أشكرك، أشكرك يا رب يسوع، أشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان ألبسك قلنسوتك.
1: أنت بنفسك يا كلية الطهر هتلبسين القلنسوة.
0: سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
2: سلام ابني يملأ قلبك يا نيكولاوس.
1: أحمد الرب بكل قلبي، أحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أرنم لإسمك أيها العلي، لأنك أقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له إنجيله، والعذراء لبسته القلنسوة.
4: بالظبط، ولما جم الآباء علشان يحكموه لقوه ماسك إنجيله ولابس القلنسوة بتاعته، فعرفوا القصة ورجعوه لكرسي في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه إن الحاكم يوستاسيوس أخذ رشوة عشان يحكم على 3 رجال أبرياء بالإعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولاي،
6: ما عملناش حاجه
7: يا مولاي.
8: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف
9: عمرو مولاي،
8: اقطع راسهم في الحال.
9: استنى يا سياف.
8: ازاي يا نيقولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
9: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 أبرياء بالموت من اجل المال؟
8: تجننت؟ مال ايه اللي بتتكلم عنه؟
9: الرشوه اللي اخدتها علشان تحكم على الابرياء دول.
8: انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. نفذ الامر يا سياف. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
9: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
8: انا قلت نفذ الامر يا سياف.
10: امر مولاي، تعالى انت حط راسك هنا.
11: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولادي هيتقتلوا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا بني نيقولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
8: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
10: امر مولاي.
11: ايدي اتشلت يا مولاي، ايدي اتشلت.
8: ايه اللي بيحصل؟ مش معقول.
9: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف، وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
2: أمال إيه علاقة القديس نيقولاوس بالأطفال؟
12: إحنا جينا على سيرة الأطفال. كمل لنا حكاية القديس نيقولاوس.
4: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
13: أوين يا يسوع. أيوة كده، كل حاجة تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
14: بتعمل ايه يا سيدنا؟
13: النهارده 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
14: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنه دي، استريح وانا هوصل الهدايا للاطفال.
13: لا لا لا لا يا ابونا لا، انا ببقى في منتهى السعاده لما اشوف الاطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلت لك ان طعم العيد الحقيقي ما بيكملش الا بفرحة الاطفال بهداياهم، وخصوصا الاطفال اللي ما لهمش حد بيسأل عليهم.
14: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
13: يخليني ايه بس يا ابونا، ده انا عديت 80 سنة. كفاية كده بقى البركة فيكم انتم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحلة غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعالى بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
14: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
13: وشوال خطاياي اتقل يا ابونا.
4: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة وساب لنا

0: سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
1: آمين.
2: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا، اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا، جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن الـ19 مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس.
3: لأن طريق الشر أخر هلاك، وعمر طريق الشر ما يأكل الشر.
2: الفنانة القديرة نادية رفيق،
4: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
2: الفنان القدير جميل برسوم،
0: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
2: والفنان ميشيل منير،
5: ودي عايزه كلام، هجوز اختك الكبيره طبعا.
2: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهم، ماريانا لويس، ماجد صفوت، مينا وحيد، جورج عادل،

ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا، واندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء. منتج منفذ مينا الدفش. صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك. مهندس بيتر فاروق.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شوي سنين انا الليل يا ليل يا خنا فرعون من بيوتنا مبشيرين بابنغ مع اسوا بنوت نوت تسبحت الساعه السادسه من النهار المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي وارجو ان يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا امين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يظهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسر

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

طلع إلى وجه مسيحك، لأن يوما صالحا في ديارك خير من آلاف. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الله أفضل من أن أسكن في مظال الخطاة، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

أعيد يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم، أنت طويل الروح وكثير الرحمة وصادق. انظر إلي وارحمني، أعطي عز لعبدك وخلص ابن أمتك. اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضي فيخزو.

فخ الصياد ومن كلمة مقلقة في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم عدله يحيط بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات أما أنت فلا يقتربون إليك بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر لأنك أنت رب رجائي جعلت العلي ملجأك فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك وعلى أيديهم يحملونك لألا تعثر بحجر رجلك تطأ الأفعى وملك الحيات وتسحق الأسد والتنين.

الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: قصاص يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساجد.

0: يمكن أن تخفى مدينك إن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب.

0: ثم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
1: Δόξα Πατρίκαι, Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكسا باتريكي أيوكي عاجي ابن ماتي.
0: نسجد للشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب سبائوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: عبادنا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. النهاردة إن شاء الرب عشنا نتكلم عن العمل والتدبير بتاعه والحكمة في العمل أيضا من خلال سفر ابن سيراخ. بين إيدينا مقتطفات من 6 أصحاحات، هتكلم بسرعة عن هذه المقتطفات لأنها مقتطفات تخص كل واحد فينا، ازاي يكون يعني جاد في حياته، وايه حدود العمل، وازاي يكون تدبيرنا ايضا في العمل. في الاصحاح الثاني يقول ابن سيراخ: ويل للقلوب الجبانة وللأيدي المتراخية وللخاط الذي يمشي في طريقين. بيحط 3 أشخاص يسقطون تحت الويل. الشخص الأول الإنسان صاحب القلب الجبان. إيه يقصد بالجبان؟ يقصد إنه إنسان يدخل على العمل يعني بخوف واضطراب، اللي حاليا العالم بيسميها self confidence، اللي إيه؟ الثقة في إمكانيات اللي ادهاله ربنا، فيبقى عنده ثقة بالنفس self confidence. فالقلب الجبان يقصد الإنسان الذي ينقصه الثقة في النفس، ودي حتى خطيرة. كتير من الناس بيفشلوا في حياتهم لا لشيء إلا لأنهم يفقدون هذه الثقة. ربنا اداك إمكانية واداك قدرة وادى للإنسان روح الشجاعة والتعلم المستمر، ولذلك ينبغي لينا دايما ما نخافش حتى في الأعمال المادية، سواء في الأعمال اليومية أو في الأعمال اللي تقص خلاصنا وأبديتنا. فرق كبير بين 2 يصوموا، واحد يقول لك اهي زي ما كل الكنيسة صايمة، واحد يصوم وهو يؤمن أن الصوم طريق اللقاء مع الله. فرق بين واحد يروح يشتغل ويقول لك يعني اهو أنا متخرج من كلية كذا حتما يعني هتمشي الأمور، وإنسان يثق أن أي عمل مهما يكن حتما ولو وجد صعوبة في الأول لكن دايما يقدر يتعلم. فالإيمان لا يدفعنا إلى التراخي والخوف والجبن، ولكن الإيمان يدفعنا إلى العمل بروح القوة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لم تأخذوا روح الفشل بل روح القوة. فالإنسان الأول اللي بيسقط تحت الويل هو صاحب القلب الخائر، اللي هو مفهوش روح القوة أو مفهوش الحيوية بحسب التعبير المعاصر يعني. والإنسان الثاني صاحب اليد المتراخية، يقول: وللأيدي المتراخية. يعمل العمل لكن في تراخي، يعني أهي تمشي، اللي يخلص النهاردة يخلص، ما يخلصش يبقى بكرة، ما يخلصش خالص مش هيجرى حاجة. اللي إيه إنسان يعني في حياته ما فيش نوع من الإيه من الإحساس بالالتزام والعمل القيادي وروح القوة والحسوس والشعور، زي ما قال يقول الكتاب المقدس: كل ما يصنع ينجح فيه. فأول وطبعا الإنسان الثالث الذي يعرج بين الطريقين طارة مع الله وطارة مع العالم، بيقول الخاطي الذي يمشي في طريقين. فأول سمة من سمات الإنسان المؤمن أنه يعمل بيد قوية ولا يعرف التراخي في حياته. ولعل العمل بيد قوية وبثقة في عمل الله معه يجعل منه إنسانا مخلصا في عمله وأمينا. حتى السيد المسيح دعي بالأمين، وفي يوم الرب العظيم حيقال لنا: كنت أمينا في القليل أقيمك في الكثير.
فالإخلاص في العمل والأمانة في العمل سمة تمس خلاصي وأبديتي، مش موضوع العبارة اللي للأسف أحيانا بنسمعها حاليا في المجتمع، على قد فلوسهم نشتغل لهم. أو واحد يقول لك أنا أصلي فلان ما بيدينيش استحقائي فأخده بطريقة تانية، لا، أولاد الله يعملوا بروح القوة من أجل خلاصهم ومن أجل أبديتهم. في الأصحاح السابع يقول إيه؟ لا تكره العمل المتعب ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. حاجتين اتنين مهمين في حياة الإنسان في ممارسته للعمل. لا تكره العمل المتعب. أحيانا الواحد يدخل في شغلة ويلاقي يقول لك الشغلة دي تقيلة. صدقوني الشغل التقيل هو اللي بيدي النضوج ويدي الخبرات الجديدة ويدي الحيوية. وما نقوله عن العمل العادي في المجتمع نقوله أيضا عن العمل الروحي. لا تكره العمل المتعب. ما تبقاش حياتك الإيمانية عمل رتيب، أهو بقوم أصلي جزء من صلاة النوم أو صلاة النوم وأقرأ حتة في الإنجيل وأدي عشوري وإلى آخره، لكن خليك في العمل المتعب، دايما عايز تغرف وتاخد، زي ما بيقول الكتاب افغر فاك وأنا أفتحه، افتح بقك على قد ما تقدر وبقدر ما أنت بتفتحه بتاخد من فيض نعمة ربنا عليك. فلا تكره العمل المتعب. ما تقولش ايه الأصوام الطويلة دي، الإنجيل صعب ان انا افهمه، الخدمة شاقة ومتعبة، صحتي مش قادر اكمل فيها. اعمل بقدر امكانياتك، اعمل بقدر امكانياتك مهما كان العمل متعب. لا تكره العمل المتعب، العمل في الحق الذي خلقه العلي ولا العمل في الحق الذي خلقه العلي. بزعل كتير من النظرة بتاعتنا احنا الشرقية، وهو اسف اقول يعني بالتعبير البلدي العجرفة في الايه، يقول لك انا الدكتور فلان ما اقدرش اعمل العملية الفلانية او العمل الفلاني، او انا المهندس الفلاني مش هقوم بعمل صغير. ولاد ربنا كل الاعمال حلوة، كل الاعمال حلوة، والانسان الحي انسان يعمل، حتى بيقول ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. تلاقي الانسان الحي ليه عمله تخصصه، لكن ليه عمل ايضا في بيته، ممكن راجل يساعد زوجته في توضيب المطبخ، في توضيب الأمور البيت، نعلم ولادنا ما يأنفش من العمل ده، كل العمل حلو. ولا العمل في الحقل الذي خلقه العلي. فأحنا كأولاد لربنا كل الأعمال حلوة، ما نتكسفش من عمل معين ما دام العمل مقدس وما فيهوش خطيه. فهنا أولا ما نعملش بيد متراخية بل بيد قوية بإحساس بعمل الله فينا، ما نتعبش بسرعة، نعمل على قدر استطاعتنا وبروح القوة، ما نتكسفش من أي عمل لكن نعمل بروح الفرح والتهليل أي كان هذا العمل. في الأصحاح 11 نقطة مهمة جدا يمكن ما بناخدش بالنا منها. يا ابني لا تنشغل بأعمال كثيرة فإنك إن أكثرت منها لا تخلو من الملامة، حتى إن لاحقتها لا تدركها ولا تنجو بالهرب. رب إنسان يكد ويتعب ويسرع ولا يزداد إلا فاقة إلى آخر. في ناس يقول لك أنا عايز أقضي وقتي بأي طريقة. حلو ان الانسان ما يحبش يقعد فاضي، لكن هنا بيقول لنا ايه؟
لا تنشغل بأعمال كثيرة. يقولوا في التعبير الزمني Jack of all master of none، الإنسان اللي يشتغل كل حاجة لا يسود أو لا يتعلم شيء. صحيح كويس إن الواحد يعرف يعمل موازنة بين كل الأمور، لكن في حتة مخصوصة ليا لازم أتدرب وأنمو فيها باستمرار، لا تنشغل بأعمال كثيرة. ودي ده حاليا مبدأ الإيه؟ مبدأ العلم حاليا. يعني النهاردة مثلا ما فيش حاجة برا اسمها أنا مجرد واخد مثلا بكالوريوس طب، يقولك طب تخصصك إيه؟ وما تقدرش تقوله ده أنا تخصص أنف وأذن، يقولك طب وتخصص إيه في الأنف أو الأذن؟ ده أحيانا تلاقي واحد متخصص في حاجة تمس يمكن الضفر شغلته بس كده، وأحيانا حاجة صغيرة جدا في الكبد. فالعالم النهاردة بدأ يؤمن بالتخصص، الأول تفرش تاخد الحاجة العامة وبعدين تبتدي تتخصص لغاية ما توصل للحاجة إيه، تبقى يعني سبيشاليست في حاجة معينة تقدر تخدم بها المجتمع. نفس الحكاية نلاقيها حتى في الحياة الرهبانية في القرون الأولى. في مستوى معين سواء في الصلاة في الإنجيل في العبادة إلى آخره، لكن تلاقي إيه مثلا القديس أرسينيوس ناجح في حاجة معينة، لكن مش كل الرهبان زي القديس أرسينيوس. القديس باخوميوس ليه اتجاه ناجح في اجتماع خدمة المشتركة والعمل الجماعي. قديس أنبا أنطونيوس إلى يميل إلى الوحدة. قديس الأنبا بولا يميل إلى الحياة اللي بنسميها السياحة أو السواح. فمع كلهم رهبان ولكن كل واحد ليه حتة جميلة. إنسان روحي لكن يحب يقعد أعداد طويلة مع الإنجيل ويبتدي يكتر في الإنجيل ويطلع حاجات جميلة في الإنجيل، وإنسان روحي يحب الصلاة ويقعد أعداد طويلة في الصلاة ويصلي من أجل الكنيسة ومن أجل المتضايقين ومن أجل المتألمين ويقضي أيام كثيرة في تأملات في صلاته وفي سكونه مع الله يعيش كما في السماء. ما أقدرش أقول الأول أحسن ولا الثاني أحسن ولا الثالث أحسن، لكن ينبغي أن احنا نمارس كل شيء، وكل إنسان فينا له تخصصه الخاص. حتى في خدمة مدارس الأحد، حتى وسط الكهنة، حتى بين الأساقفة، دلش أطلب أن جميع الأساقفة يبقوا فورمة واحدة، ولا الكهنة يبقوا كلهم فورمة واحدة، ولا أقدر أقول أن الكاهن ده بيهتم بالحاجة الفلانية بأحسن من الكاهن الثاني، أو خادم مدارس الأحد ده بيهتم بشيء أحسن من الثاني. ربنا ادى ان الانسان بقدر الامكان يعرف كل اللي يقدر يعمله، ولكن لابد ان يعرف فين الوزنة بتاعته اللي ينميها لحساب بنيان الجماعة كلها في المسيح يسوع. لا تنشغل باعمال كثيرة، لازم بان تخصص في العمل، فانك ان اكثرت منها لا تخلو من الملامة. لما تقعد تشتغل في دي حتى تلاقي فيه واحد غاوي يطلع من شغله لشغله لشغله لشغله، تقول له بتحب، يقول لك كل حاجة.

اشتغل كل حاجة، فاشي اشتغل كل حاجة، في عند الضرورة ممكن اشتغل اي حاجة، لكن شطارته ان هو في حاجة معينة ناجح فيها غيره ما يقدرش يوصل زيه فيها. عشان كده يقول رب انسان يكد يتعب ويتعب.

انت شاعر وبتنمي الموهبة اللي ادها لك ربنا. في الآية أيضا 19 يقول إيه؟ يقول أو ناخد 18: رب إنسان اغتنى باهتمامه واقتصاده وهذه هي أجرته. يعني واحد يقول لك إيه؟ أنا أشتغل بكل طاقتي وأنا شاب، يجمع يجمع يجمع، وبعدين تقول له بعدين، يقول لك خلاص أنا اشتغلت. ما أذكر مرة واحد وأنا في ملبورن، كلام ده في 75، لي صديق يوناني من الجريك، فقال له أنا راجع بلدي. قل له ليه؟ قال له شوف أنا خلاص حطلت على المعاش. قال له معاشي ده أنت يعني في الأربعينات؟ قال له احسب الساعات اللي أنا اشتغلتها، أي واحد طلع على المعاش مش ممكن يكون اشتغل قد الساعات اللي أنا اشتغلتها. أنا بشتغل مثلا 16 ساعة في اليوم، عملت المحل وقعدت، كان بيبات جوه المحل في أوضة يعني ملاحقة بالمحل، ابتدي مش عارف الساعة 5 الفجر واخلص الساعة كام، وبعدها اكمل في الشغل بتاعي. لو حسبت الفترة اللي انا قضيتها اللي حوشته ده يقضيني لغاية ما اموت، ويقضي ولادي ويقضي احفادي. فانا بدل ما عايش في استراليا هاخد المبلغ اللي انا حوشته، طبعا عشرات الالوف او مئات الالوف، هاخدها واطلع في اليونان. طب كان ايامها اليونان رخيصة جدا، فأعيش في اليونان أكمل أيامي، وفلوسي أحطها في البنك وأعيش بيها أنا ومراتي وولادي، ويتربوا ويتعلموا كله وانتهى. هذا الفكر خطأ. ليه؟ لأن الموضوع الشغل مش مجرد بلم فلوس، موضوع الشغل ده موضوع يمس أبديتي وخلاصي. أبي الآب يعمل حتى الآن وأنا أيضا أعمل، وقيل حتى عن الملائكة العاملون مشيئته. يعني الله الأب يعمل، والابن يقول حتى الآن وأنا أيضا أعمل، والملائكة العاملون بمشيئته. وبحسب كلام القديس يوحنا كاسيان يقول في الرهبنة المصرية: لا يجوز لأي راهب أن يعيش بدون عمل، من لا يعمل لا يأكل. وكان مبدأ الرهبنة مش العمل، حتى ولو كان إنسان غني، حتى لو جاب مبالغ خيالية للدير وهو بيترهبن، لكن دي لا تمنعه من انه يعمل، لان العمل اساسي لخلاصه ولابديته. يبقى انسان دايما امين في كل شيء، في حياته الروحية وفي عمله وفي جسده، فما يبقاش ينقصه شيء. ولذلك يكمل يقول ايه؟ حين يقول قد بلغت الراحة، خلاص كبرت بقى في السن واشتغلت كتير، لازم استريح، وسأأكل الآن من خيراتي، اللي أنا تعبت منه ده عرقي وتعبي أعيش منه. يقول إيه؟ وهو لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. جمع جمع جمع وقال خلاص أنا هستريح، وبعد ما تستريح هتموت تسيب الحاجة. أنت حياتك موجودة لكي تعمل، وتعمل لحسابك ولحساب ولادك ولحساب قرايبك ولحساب الغرباء ولحساب الفقراء والمساكين. فالعمل ضروري كإنسان الله اللي عينه على أنه يخدم الكل. يقول أقم على عهدك، إيه العهد اللي أنا حطيته؟ وانصرف إليه وابلغ الشيخوخة في عملك. العهد اللي احنا حطناه طول ما ربنا مديني طاقة ما توقفش عن العمل. ما عندناش في المسيحية سن اسمه سن الشيخوخة. يعني يمكن في الشرق هنا يقولك ايه؟ يقولك انا وصلت زمان مش عارف كان يمكن 60 او دلوقتي بيعملوها كمان 55، يقولك انا بقى ايه طلعت على المعاش. في الخارج انا اذكر احدى السيدات وهي كبيرة في السن وهي بتمتحن في السيتيزنشيب، فالممتحن بيسألها بقول لها بتشتغلي؟ قالت له ده انا كبيرة. قال لها يعني ايه كبيرة؟ 70 سنة. قالت له اه. لا في ناس بتشتغل لـ80 و85 سنة. ايه يعني واحدة 70 سنة بتقول انا ما بشتغلش؟ انا بتكلم عن الخارج والداخل ليه؟ لانهم بياخدوا الفكر المسيحي السليم، ما فيش حاجة اسمها سن الشيخوخ، ما فيش حاجة اسمها على المعاش. اذا كان العالم شركة من الشركات او في الحكومة باخد معاش في سن معين 50 60 غيره، لازم افكر طول ما انا

أنا في نفس لي شغل، مش ضروري الشغل يجيب فلوس، لكن الشغل من أجل الله، من أجل خلاصي، من أجل أبديتي، من أجل إخواتي، من أجل أن أنا أكون يعني موديل للآخرين. الولد الصغير يلاقي شيخ كبير بيشتغل وبيشتغل بكل طاقته، يقول لك إذا كان هذا الشيخ وفرحان ومبسوط بيشتغل، ليه أنا ما اشتغلش أيضا؟ فأقم على عهدك وانصرف إليه وابلغ الشيخوخة في عملك. في الأصحاح 22 بيكلمنا عن ضربة بنضرب بها، وهي ضربة الكسل. خلي إيه يقولك حتى في حياتنا الروحية، يقولك أصلي بكرة، يعني أنا جاي مرهق وتعبان ومش قادر أصلي أو مش قادر أقرأ الإنجيل، بكرة بدل ما بقرأ أصحاح أقرأ اثنين أقرأ ثلاثة. طبيعة الكسل طبيعة لا تليق بأولاد الله. يقول في الأصحاح 22 الآية الأولى: الكسل أشبه بحجر ملوث، بحجر ملوث كل أحد يصفر لخزيه. لو أنت ماشي كده وتلاقي حتة حجر مليان قذارة في الشارع كده، تقف إيه؟ تقول إيه القرف ده؟ إيه الحجر المرمي في الشارع ده؟ إزاي يتساب حجر زي كده في الشارع؟ الإنسان الكسلان زي الحجر الملوث المليان بالدنس أو النجاسة اللي مفهوش حاجة كويسة، كل أحد يصفر، كلمة يصفر يعني يتريق، كل أحد يتريق لخزي. إيه الإنسان ده اللي عايش؟ فين طعم الحياة بتاعته؟ الكسلان أشبه بالزبل، منيور بتاع الطيور أو الحيوانات، كل من يجمعه ينفض يده منه. لو الواحد بيلم زبالة ينظف إيده عايز يغسلها. فالإنسان الكسلان يبقى عامل لمؤاخذة زي أسف أقول بيقول أشبه بالزبالة. ولاد ربنا ما عندهمش وقت للتراخي، كل واحد على قد. تقول لي طب نفرض عيان، ولو تصلي ولو تعمل بالصلاة ولو تفكر في حاجة مقدسة، لكن لابد أن يكون لك عمل. في الأصحاح 27 آية، يمكن طويلة شوية لكن تورينا مركز الإنسان الكسلان في أي عمل، أي كان عمله، حتى ولو كان مدير عام وزير إلى آخره، أي كان مركزه، لو كان مفهوش روح العمل ويبقى كسلان يشبهه بإيه؟ بيقول: لا تستشر إنسان امرأة أو المرأة في ضرتها. لو واحدة ليها ضرة ما تروحش تقول لها أنت رأيك إيه فلانة، طبعا هتكلم عليها كلام وحش. ولا الجبان في الحرب، ما تقولوش واحد هرب من الحرب تقول له ايه رأيك حصل ايه، نعمل ايه في المعركة، معركة ايه ده هو هربان. ولا التاجر في التجارة، واحد بيبيع لك حاجة تكلمه عن الحاجة دي جايبها بكام، مش ممكن هديك اسرارها. ولا المشتري في البيع، ولا الحاسد في عرفان الجميل، واحد عينيه دايما تحسد يكلمك ازاي عن الشكر والاعتراف بجميل الاخرين. ولا الجافي في الرق، إنسان بطبعه جافي، تكلموا على الموشنز والعواطف والرقة واللطف والحنان. ولا الكسلان في أي عمل، إنسان اللي طبيعته كسلان أي عمل تكلمه فيه تلاقيه يثبت هممك، يعني مش هو بس تعبان وكسلان ولكن أيضا يبث روح الكسل في حياة الآخرين إلى آخر. ده الأصحاح السبعة وثلاثين. آخر أصحاح 38 بيكلمنا عن نقطة مهمة جدا في حياتنا، وهي إيه؟ وهي أحيانا ما يشغلنا المراكز مش النجاح. فابن سيراخ بيقول لك أوكي، في ناس ربنا مديهم ده ممكن يطلع، طبعا زمان كان ينظر للمحامي بنظرة ضخمة جدا، لأن كان المحامي عادة بيبقى محامي ودكتور ويعني وفيلسوف وخطيب، يعني كان المركز الرئيسي في التعليم هو الفلسفة، عكس دلوقتي بيهتم بالعلم أكتر من الفلسفة.

زمان كان الفلسفة كل شيء، فالإنسان يبقى فيلسوف، تعلم الخطابة ويتعلم الطب وتعلم أيضا الفلك الرياضيات، فتلاقيه عنده مهارات في كل الحاجات دي. فممكن الإنسان يكون خطيب بارع وله مركزه الكبير في المجتمع، وممكن إنسان يشتغل شغلة بسيطة يعني فخراني بيعمل فخار على دولاب صغير، مش زي دلوقتي بالأجهزة الحديثة أو المكن الحديث. فدانا بعض أمثلة علشان نحترم كل الصناعات ونحترم كل الحرف، وما فيش حاجة أنا أعمل في دي وما أعملش في دي. الشطارة أن أنا أكون ناجح حتى ولو كان حداد بيشتغل مع النار، أو خزاف بيشتغل مع الطين، أو إنسان بيشتغل مع الحديد. شوف يقول إيه: يكتسب الكاتب الحكمة. كلمة الكاتب مش مجرد واحد بيكتب يعني زي الكتبة اللي بيشتغلوا قدام المحكمة ولا في أي حتة. كلمة كاتب زمان زي ما في العهد القديم يقول الكتبة والفريسيون، كلمة كتبة دول الناس الهاي ستاندرد قوي في العلم والمعرفة والقدرة. فكان كلمة كاتب يعني إنسان حكيم، يعني باحث متعلم يشغله باستمرار البحث في كل الأمور العملية أو الأمور العلمية. فالإنسان الكاتب المحب للعلم يكتسب الحكم في أوان الفراغ، يعني تلاقيه هو إنسان كاتب وتلاقيه تاخد منه مشورة يطلعها لك A1، لكن حتى لو طلع يتفسح وهو قاعد يمكن على البحر هو ومراته وعياله، وبعدين تلاقيه سرح. سرح في ايه؟ يقول لك الحاجة الفلانية دي وانا شايفها في البحر ممكن تتصلح بالحاجة الفلانية، وانا مرة شفت حاجة معينة تعلمت منها حاجة بفكر فيها ازاي استفيد منها. فحتى في وقت الفراغ الكاتب يكتسب الحكم. اذكر احد الاشخاص كان بيعمل ماستر ديجري في كلية الهندسة هنا في اسكندرية، وبعدين خلص في مدة صغيرة قوي، فحتى كتير من اللي في القسم استغربوا ازاي خلص الرسالة بتاعته والابحاث بتاعته في الوقت الصغير. فكان مرة بيكلمني بيقول لي ايه، بيقول لي صحيح بسهر كتير وبشتغل كتير في المعمل في الكلية، لكن النتيجة اللي انا طلعتها دي من فين؟ قال لي اكتر وقت اللي جاب لي النتيجة وخلاني اخلص الرسالة وانا راكب الاتوبيس من كلية الهندسة لغاية البيت. قلت له ازاي؟ قال لي طول ما انا بشتغل في المعمل بطلع نتائج، لكن مش قادر احط ايه الاقتراحات اللي ورا النتائج، وانا في الاتوبيس واخد ورقة حاطط فيها ايه النتائج، فابتدي اقول ليه التجربة الفلانية عملت كذا والتجربة التانية عملت كذا، وابتدي كل الافكار العلمية النتائج العمل بتيجي وانا راكب الاتوبيس من كلية الهندسة لغاية البيت. ادي تذكرني بهذه العبارة: يكتسب الكاتب الحكمة في أوان الفراغ. إنسان حضر إكليل والناس اتأخروا، بزعل إنك أنت الإكليل مثلا من 8 ورحت 8 وهم خلصوا 11، 3 ساعات ضاعوا من عمرك في إيه؟ ولا في حاجة. لكن نفرض أنا رحت ولظرف ما العروسة اتأخرت أو العريس اتأخر، وأنت ملزم إنك تحضر. طبعا لو مش ملزم أقول لك الله يحلك امشي صراحة كده، أيا كان أيا كان الإنسان وأيا كان قربته عشان يتعلم، لكن لو الظرف خاص ما قدرش. نفرض حاجة فوق إرادته، وانت قاعد ما تقعدش ضيع وقتك، ادخل كده في الهيكل وخد إجبيتك وصلي صلاة الغروب صلاة النوم، افتح إنجيلك وإقرأ حاجة، في كتاب روحي كده جميل دايما حطه في جيبك وانت قاعد طلع الكتاب وإقرأ فيه. الوقت أثمن شيء في العالم، ما نضيعش وقتنا أحبائي في التفاهات، بدل القعدة اللي فيها النكت والقعدة اللي فيها سيرة الناس
والقاعدة يقول لك احكي لي انا ما شفتكش من 10 سنين، عملت ايه في 10 سنين دي؟ يعني مش عارف هل وقتنا يعني للدرجات دي بلا تمن؟ او مكالمة التليفون، في صديق ليك وعايز تكلمه، بس كلمه في حاجة يعني تفيده، في حاجة بناءة. اولاد الله يشعرون ان رحلتهم في الارض هي رحلة منطلقة من الارض الى السماء، وفي رحلته من هنا للسماء يكلم، عايز يكلم كل الناس عن ربنا، وعايز يصلي مع كل الناس لربنا. كنت النهارده واحنا بنعرف بخصوص الرحله الاخيره لبولس الرسول في طريقه الى روميا، من قيصريه الى روميا، حاجه عجيبه قوي. بولس الرسول هو ماشي، اذا حصل لخبطة وفي زوبعة والدنيا اتقلبت والجو السماء ظلمت والشمس ما بتطلعش ولا القمر ولا الكواكب والحال بقى خطير، تعمل ايه؟ قلف جوه المركب وفي ايديه السلاسل وقاعد مش مرتبك وخايف وحالته صعبة، ولا مثلا بيتسلى مع المسجون اللي جنبه او الاسير اللي جنبه، يقول سلمنا فصرنا نحمل. وبعدين يقول ايه؟ يقول لهم يا جماعة افرحوا، انا بحذركم، حذرتكم قبل كده انكم ما تطلعوش لان في خطر، ما سمعتوا ليش، ارجوكم بحذركم من حاجة جديدة. طب قول لنا ايه الجديد؟ احذركم الا تصروا. اوه واحد فيكم يكشر، بيكلم مين؟ بيكلم وثنيين، لا مش بكلم يهود او مسيحيين، بيكلم ناس بيعبدوا اصنام، بيقول لهم لو سمحتوا ارجوكم افرحوا. قالوا نفرح ازاي؟ الملاك الاله الذي انا اعبده ظهر لي وقال لي كل الانفس ربنا مديها لك هديه ليك، فارجو شعره واحده من رؤوسكم مش هتسقط، المركب هتضيع وكل ما في المركب هيضيع، لكن نفس واحدة مش هتضيع. إذا أنت فين يا بولس؟ أنت ترى في الكنيسة؟ يا ترى في دير؟ يا ترى بتكرز؟ قال ما تفرقش، ما تفرقش. إنسان يقول كده يكتسب الكاتب حكمة في أوان الفراغ، لما يقف قدام فيستوس الوالي وأغريباس الملك وهو داخل كده بإيديه، إيد من هنا بالسلسلة مع العسكري وإيد التانية بالسلسلة مع العسكري، بينما داخل أغريباس الملك وبرنيكي بالهيلمان الضخم مع الأمراء والعظماء ويعني كل الإمكانيات استعراض للمجد بتاعهم، بعدين يقف يكلموا عن إيه؟ يكلموا عن الخلاص وعن الأبدية. يقولوا إيه اللي بتعمله ده يا بولس؟ بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. يقول له إيه قليل إيه ولا كتير إيه؟ أنا أتمنى أنا كنت بالليل كنت أصلي لأجل، مش لأجلك بس، ولأجل كل الحاضرين أن يصيروا مثلي فيما عدا هذه القيود. أحب أنكم تكونوا أحرار. أنا القيود بالنسبة لي أقبلها لأن دي الزينة بتاعت العروس المقدسة، لكن أنتم مش هتقدروا تستحملوها. بصلي لكم تدوقوا العز اللي انا بدوق فيه، العيش فيه، وتفرحوا الفرح اللي انا فيه وانا جوه القصر. قال يكتسب الكاتب الحكمه في اوان الفراغ. ما عندوش اوان فراغ، المركب تقف في جزيره مالطا احسن فرصه تدي يخدم فيها بين اهل الجزيره البرابره، ويشتغل مع مقدم الجزيره ويشفي والده، وتتحول المدينة إلى مستشفى يلموا المرضى والتعبانين، وبولس الرسول يصلي لهم. إيه ده جرى إيه؟ ده أنت قاعد مشتاق تروح روما، كل شوية تقول إمتى أروح أكرز قدام نيرون؟ قالوا في السكة، ما عنديش في السكة مكان وقت فاضي، فيش حاجة وأنا في القطر أقول فرصة إن إيه أهو أتسلى أجيب جرنان أقرأ فيه أجيب حاجة، لا لا، ما فيش كتاب اقعد اصلي، اقرا انجيل، افكر في حد تعبان، اعمل حاجه معينه. يكتسب الكاتب الحكمه في اوان الفراغ،
القليل العمل قد يصبح حكيما. حتى لو أنا حكيم وكبرت في السن ويمكن مش بيدوني شغل كتير، لو أستاذ في جامعة ومثلا بدأ يدوله عدد المحاضرات القليلة وماله، القليل العمل بيدوني عمل قليل أصير حكيمة. هدش يمنعني من أن أنا أدرس وأبحث وأطلع حاجات جميلة، ومش ضروري للكلية لكن لي أنا وللمجتمع اللي انبسط بيه، وأبى مش للعرض ولا الاستعراض ولكن لأجل نفع كل إنسان. فالعمل هنا مش مرتبط بالناس، مش لاقي شغل، الشغل بيطلع من جواك. يقول إيه؟ كذلك كل صانع، إذا كنا بنحترم الكاتب من أجل علمه نحترم كل صانع ورب عمل مما يقضي الليل كالنهار. حتى الناس اللي ليلهم زي نهارهم بيشتغلوا باستمرار، احترم كل انسان. والحافرون نقوش الخواتم المجاهدون في تنويع الاشكال. الرجل الايه الغاوي نحت على خاتم من الخواتم، زمان طبعا كان يهتم جدا بالنحت. كذلك الحداد، حتى الانسان اللي بيشتغل في الحداده، الجالس عند السندان، والممعن في الحديد الى اخره، والماسك المطرقه، كذلك الخزاف الجالس على عمله إلى آخره. هؤلاء كلهم اتكلوا على أيديهم وكل منهم حازق في صناعته. هحترم أستاذ الجامعة، واحترم الرجل السياسي المحنك في سياسته، واحترم الدكتور في طبه، واحترم المهندس في هندسته، واحترم العامل في عمله، واحترم اللي بيكنس الشارع في عمل الكنيسة. كل إنسان له عمله وبيعمل له تقديره في حياته بغض النظر إمكانياته إيه. شوف الحتة اللي صعب، يقول إيه؟ بدونهم لا تعمر المدينة. لو كل الإسكندرية دول أساتذة جامعة، طب هو أساتذة على مين؟ لو كلهم دكاترة، فيش ولا مهندس ولا واحد يشتغل في الكمبيوتر إلى آخره، طب يبقوا مهندسين على مين؟ فبيقول بدونهم لا تعمر المدينة. احترم كل الناس لأن المدينة محتاجة للكل. ولا يسكن الناس، ولا يسكن الناس ولا يسافرون. لو ما فيش البنا والمهندس هيسكنوا فين؟ لو اللي ما معهوش عربية، حدش بيسوق في العربية أو القطر أو غيره، كل العمل يقف. لو ما فيش ناس بترصف الشوارع، طب الشوارع البلد تجارة تمشي ازاي والمواصلات تبقى ازاي؟ فاحترم الكل. لكنهم الى مجلس الشعب لا يستدعون. مش هيجيبوا واحد ما عندوش خبرة الا في شوية نجارة او حاجة بسيطة ويخلوه عضو مثلا في مجلس الشعب. ولا في جماعة لا يمتازون، ما بيبقوش النجوم او الكواكب البراق، ولا على منبر القاضي، ولا على منبر القاضي لا يجلسون. مش هيخلوهم قضاة وحكام، واحكام الشرع لا يفقهون. وفي شرح التأديب، يعني ما بيبقوش رجال قانون يحطوا شرح للقوانين المحطوط. وبين ضاربي الامثال لا يوجدون، ولا حتى يبقوا امثال يعني ناس حكماء عشان ناس تروح تسالهم اعمل دي ولا ما اعملش دي. لكن ده لا يقلل من شأنه. نفسي يا ربي، نفسي صحيح كل إنسان يبقى سعيد بالعمل بتاعه. الضربة اللي بيضربها الشيطان للجميع، رجال أو نساء، أطفال أو شيوخ، كهنة أو رهبان، هي ضربة التذمر وعدم الرضا وعدم الإحساس بأن يكون أمين في العمل بتاعه. يجي للكاهن يقول له لو كنت زمانتك في الدير وقاعد في قليتك وتصلي مزاميرك وتقول التسبحة، مالك ومال مشاكل الناس وهمهم وتعبهم، وتسمع من ده القصة الوحشة ومن تسمع من ده الولد التعبان، كنت عايش في السماء وانت في الدير. يروح للراجل اللي في الدير يقول له يعني سايب الخدمة والناس بتهلك وتعمل، وانت قاعد في قليتك تصلي، هو ربنا هيقبل صلاتك وانت قلبك مش بيحب الناس ولا بيخدم الناس؟ لا مريح الكاهن ولا مريح الايه الراهب. يجي للست، اذكر كتير من البنات كان يقول لها، تيجي تقول لك ابونا انا متضايقه ليه ربنا ما خلقنيش ولد،
طبعا احنا ممكن نبص للتاني حصلت

من مرة جه واحد قال لي أكلمك بصراحة ما تزعلش مني، ليه ربنا خلقني ولد؟ طب ليه ما خلقنيش بنت؟ طبعا هتبقى صعبة للشرقيين يسمعوا الحتة دي، لكن عدو الخير بيضرب. لا البنت مستريحة انها بنت، ولا الراجل مستريح انه راجل، ولا الكاهن مستريح انه كاهن، ولا الراهب مستريح انه راهب، لان ضربة عدو الخير يفسد فكر الانسان، بدل ما يبقى امين في العمل اللي في ايديه يبقى متذمر على العمل اللي في ايديه. مش متذكر قريت لمين، متهيألي ذهبي الفم، عبارة جميلة جدا، يقول ليته يعتز الرجل برجولته وتعتز المرأة بأنوثتها. لما بيشرح في سفر اللاويين ان الرجل لا يلبس لباس المرأة ولا المرأة تلبس لباس الرجل، فبيقول الموضوع مش موضوع ان انا لما دلوقتي في يسموه ايه اللبس المشترك، يعني اليوني مع بعض، تلاقي الفانيلا ممكن تلبسها ست ممكن يلبسها راجل، لكن الموضوع مش موضوع اللبس ده، هو بيقصد حاجة ان انا كرجل اقول له اشكرك لانك اديتني ما يناسبني، والست تقول له اشكرك يا رب لانك اديتني ما يناسبني، وفي السماء لا في راجل ولا في ست، الكل حيبقوا امام الله سواسية، وفي حيطلعوا ابطال من النساء وفي تعبانين من الرجال. فالانسان الحي انسان في العمل جاد ومفرح ويعيش مع ربنا. ربنا يفرح قلبكم ويدينا كلنا نبقى جادين في العمل. الحقيقة انا غالبا بفكر نحن نقف عند سفر ابن سيراخ بالافكار اللي اخذناها دي، وشاعر ان ابتداء الاسبوع اللي جاي الاسبوعين اللي جايين ناخد رحلة ممتعة في اسبوع الالام وعيد القيامة. ايه رأيكم؟ عشان نعيش مع مش معقول هنتكلم في العمل وانا تاني يوم يبقى عندنا حد الشعنين ولا حاجة زي كده. فالمرة الجاية بنعمة المسيح هنتكلم ناخد اسبوعين كده رحلة جميلة كده مفرحة، ازاي يعني عايز اقول كوكب موكب الصليب الجميل بداء من احد الشعنين لغاية او سبت العازر لغاية قيامة رب المجد يسوع. ربنا يدينا كلنا ايام مبروكة، لإلهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.

0: ليه الوردة مفتحة؟
1: عشان فرحانة.
0: وليه الوردة فرحانة؟
1: عشان شبعانة.
0: ومين اداها أكلها؟
1: غصنها.
0: ومين بيغذي غصنها؟
1: أصلها.
0: جبنا الحكاية من أصلها، رأس الكنيسة المسيح، والكنيسة دي أمنا، إحنا منها مزروعين في جسمها، بتمدنا بأكلنا جسد ودم ربنا،
1: وهو ده اللي شبعنا.
0: تمام، هو سر فرحنا.

0: وبالتأكيد تعرفوا مريمينة.
1: مريمينة يا ما رحنا ديره يا مجينة، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا.

0: مثلك وفي طرفة عين إلك ناطر
1: منتظرينك بحسب وعودك منتظرينك بحسب وعودك.

فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي نفوسنا يا حلو يا سيدنا آمين. فرحة حياتنا نلقاها ونشوفك بالعين يا فادي.

سفر يشوع الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في عبر الأردن نحو شروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق تخوم بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة بحر الملح نحو الشروق طريق بيت يشيموت ومن التيمن تحت سفوح الفسجة وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في عشتاروث وفي إذرع والمتسلط على جبل حرمون وسلخة وعلى كل باشان إلى تخم الجشوريين والمعكيين ونصف جلعاد تخوم سيحون ملك حشبون. موسى عبد الرب وبنو إسرائيل ضربوها وأعطاها موسى عبد الرب ميراثا للرؤوبينيين والجاديين ولنصف سبط منسة. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل في عبر الأردن غربا من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير. وأعطاها يشوع لأصباط إسرائيل ميراثا حسب فرقهم في الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، ملك أريح واحد، ملك عاي التي بجانب بيت إيل واحد، ملك أورشليم واحد، ملك حبرون واحد، ملك يرموت واحد، ملك لخيش واحد، ملك عجلون واحد، ملك جازر واحد، ملك دابير واحد، ملك جادر واحد، ملك حرمة واحد، ملك عراد واحد، ملك لبنة واحد، ملك عدلام واحد، ملك مقيدة واحد، ملك بيت إيل واحد، ملك تفوح واحد، ملك حافر واحد، ملك أفيق واحد، ملك لشارون واحد، ملك مادون واحد، ملك حاصور واحد، ملك شمرون مرؤون واحد، ملك أكشاف واحد، ملك تعنك واحد، ملك مجدو واحد، ملك قادش واحد، ملك يقنعان في كرمل واحد، ملك دور في مرتفعات دور واحد، ملك جييم في الجلجال واحد، ملك طرسه واحد، جميع الملوك واحد وثلاثون. الأصحاح الثالث عشر. وشاخ يشوع تقدم في الأيام فقال له الرب أنت قد شخت تقدمت في الأيام وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك، هذه هي الأرض الباقية كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي والأشدودي والأشقلوني والجتي والعقروني والعويين من التيمني

كل ارض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين الى افيق الى تخم الاموريين وارض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون الى مدخل حماد جميع سكان الجبل من لبنان الى مصرفوت مايم جميع الصيدونيين انا اطردهم من امام بني اسرائيل انما اقسمها بالقرعة لاسرائيل ملكا كما امرتك والان اقسم هذه الارض ملكا للتسعة الاسباط ونصف سبط منسة معهم اخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي اعطاهم موسى في عبر الاردن نحو الشروق كما اعطاهم موسى عبد الرب من عروعير التي على حافة وادي ارنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل سهل ميدبا الى ديبون وجميع مدن سيحون ملك الاموريين الذي ملك في حشبون الى تخم بني عمون وجلعاد وتخوم الجشوريين والمعكيين وكل جبل حرمون وكل باشان الى سلخ كل مملكة عوج في باشان الذي ملك في عشتاروت وفي اذرعن هو بقي من بقية الرفائيين وضربهم موسى وطردهم ولم يطرد بنو اسرائيل الجشوريين والمعكيين فسكن الجشوري والمعكي في وسط اسرائيل الى هذا اليوم لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا وقائد الرب اله اسرائيل هي نصيبه كما كلمه واعطى موسى سبط بني راؤبين حسب عشائره فكان تخمهم من عروعير التي على حافة وادي ارنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبة حشبون وجميع مدنها التي في السهل وديبون وبامود بعل وبيت بعل معون ويهصة وقديموت وميفعة وقرية تايم وسبمة وصارث الشحر في جبل الوادي وبيت فغور وسفوح الفسجة وبيت يشيموت وكل مدن السهل وكل مملكة سيحون ملك الاموريين الذي ملك في حشبون الذي ضربه موسى مع رؤساء مديان اوي وراقم وصور وحور ورابع امراء سيحون ساكن الارض وبلعام بن بعور العراف قتله بنو اسرائيل بالسيف مع قتلاه وكان تخم بنو راؤبين الاردن وتخومه هذا نصيب بني راؤبين حسب عشائرهم المدن وضياعها واعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف ارض بني عمون الى عروعير التي هي امام ربه ومن حشبون الى رامة المصفات وبطونيم ومن محنايم الى تخم دبيب وفي الوادي بيت هارام وبيت نمرة وسكوت وصافون بقية مملكة سيحون ملك حشبون الاردن وتخومه الى طرف بحر كنروت في عبر الاردن نحو الشروق هذا نصيب بني جاد حسب عشائرهم المدن وضياعها واعطى موسى لنصف سبط منسة وكان لنصف سبط بني منسة حسب عشائرهم وكان تخمهم من محنايم كل باشان كل مملكة عوب ملك باشان وكل حووث يائير التي في باشان 60 مدينة ونصف جلعاد
وعشتاروث وإذرعي، مدن مملكة عوب في باشان، لبني ماكير ابن منسة، لنصف بني ماكير حسب عشائرهم. فهذه هي التي قسمها موسى في عربات مؤاب في عبر أردن أريحا نحو الشروق. وأما سبط لاوي فلم يعطه موسى نصيبا، الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم. الأصحاح الرابع عشر. فهذه هي التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها إلعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء أسباط بني إسرائيل، نصيبهم بالقرعة كما أمر الرب عن يد موسى للتسعة الأسباط ونصف السبط، لأن موسى أعطى نصيب السبطين ونصف السبط في عبر الأردن. وأما اللاويون فلم يعطهم نصيبا في وسطهم، لأن بني يوسف كانوا سبطين منسى وأفرايم، ولم يعطوا اللاويين قسما في الأرض إلا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتناهم، كما أمر الرب موسى. هكذا فعل بنو إسرائيل وقسموا الأرض. فتقدم بنو يهودا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب بن يفن القنزي: أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. كنت ابن 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عم في قلبي. وأما إخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب، وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي. فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا: إن الأرض التي وطئتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر. والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة، فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. فالآن أعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة. لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنى ملكا، لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنى القنزي ملكا إلى هذا اليوم، لأنه اتبع تماما الرب إله إسرائيل. واسم حبرون قبلا قرية أربع الرجل الأعظم في العناقيين، واستراحت الأرض من الحرب.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان والمحرقات.

شو هيسني نانا الليل يا الليل يا خنفران ببيوتنا مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا أمين سبح الرب تسبيحا جديدا سبح الرب يا كل الأرض سبح الرب وباركوا اسمه بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه حدثوا في الأمم بمجده وبين جميع الشعوب بعجائبه لأن الرب عظيم هو ومسبح جدا مهوب على كل الآلهة لأن كل آلهة الأمم شياطين أما الرب فصنع السماوات جلال البهاء قدامه الطهر والجمال العظيم في قدسه قدموا للرب يا جميع أبوات الأمم قدموا للرب مجدا وكرامة قدموا للرب مجدا لإسمه احملوا الذبائح وادخلوا دياره اسجدوا للرب في دياره المقدسة فلتتزلزل الأرض كلها من أمام وجهه قولوا بين الأمم أن الرب قد ملك على خشبة وأيضا ثبت المسكونة فلن تتزعزع يدين الشعوب الاستقامة فلتفرح السماوات وتبتهج الأرض ليعج البحر وكل ملئه تفرح البقاع وكل ما فيها حينئذ يبتهج كل شجر الغاب أمام وجه الرب لأنه يأتي ليدين

الرب قد ملك فلتتهلل الأرض لتفرح الجزائر الكثيرة، سحاب وضباب حوله، العدل والقضاء قوام كرسيه، النار تسبق فتسلك أمامه، وبلهيب تحرق أعداءه الذين حوله، أضاءت بروقه المسكونة، نظرت الأرض فتزلزلت، ذابت الجبال مثل الشمع، من قدام وجه الرب، من قدام وجه سيد الأرض كلها، أخبرت السماوات بعدله، عاينت جميع الشعوب مجده، يخزى جميع الساجدين لمصنوعات الأيادي المفتخرين بأصنامهم، اسجدوا لله يا جميع ملائكته. سمعت صهيون ففرحت، وتهللت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب، لأنك أنت هو الرب العالي على كل الأرض، ارتفعت جدا فوق جميع الآلهة. يا محب الرب بغض الشر، إن الرب يحفظ نفوس أبرار وينجيهم من أيدي الخطاة. نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيم القلوب، افرحوا

سبحوا الرب تسبيحا جديدا، لأن الرب قد صنع أعمالا عجيبة. أحيت له يمينه وذراعه القدوسة. أعلن الرب خلاصه وكشف قدام الأمم عدله. ذكر رحمة ليعقوب وحقه لبيت إسرائيل. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. هللوا للرب يا كل الأرض.

فق وصوت بوق القرن، هللوا أمام الرب الملك، ليعج البحر وكل ملئه، المسكون وكل الساكنين فيها، تصفق جميع الأنهار.

كيروبيم فلتتزلزل الأرض. عظيم هو الرب في صهيون ومتعال على كل الشعوب. فليعترفوا لاسمه العظيم لأنه مرهوب وقدوس. كرامة الملك أن يحب العدل. أنت هيأت الاستقامة، أنت أجريت القضاء والعدل في يعقوب. ارفع الرب إلهنا، اسجدوا لموضع قدميه فإنه قدوس. موسى وهارون في كهنته.

وصموئيل في الذين يدعون باسمه، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم، بعمود الغمام كان يكلمهم، لأنهم حفظوا شهاداته والأوامر التي أعطاهم. أيها الرب إلهنا، أنت استجبت لهم، صرت لهم يا الله غفورا ومنتقما على جميع أعمالهم. ارفعوا الرب إلهنا، اسجدوا في جبله المقدس، فإن

بالفرح ادخلوا أمامه بالتهليل، اعلموا أن الرب هو إلهنا، هو صنعنا وليس نحن، نحن شعبه وغنم رعيته. ادخلوا أبوابه بالاعتراف وديوره بالتسابيح، اعترفوا له وباركوا اسمه، فإن الرب صالح هو وإلى الأبد رحمته.

رحمة وحكما أسبحك يا رب وأترنم لك وأتفاهم في طريق بلا عيب. متى تأتي إلي؟ لقد كنت أسلك بدعة قلبي في وسط بيتي، لم أضع أمام عيني أمرا يخالف الناموس. صانع المعصية أبغضت، لم يلصق بي قلب معوج، وعندما يلاني الشرير عني لم أكن أعلم. والذي يختاب قريبه سرا كنت أطارده، المستكبر بعينيه والمنتفخ القلب لم أكن أآكله. عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي، السالك في الطريق بلا عيب هذا كان يخدمني. المتكبر لم يسكن في وسط بيتي، المتكلم بالظلم لم يستقم أمام عيني. في أوقات الغدوات كنت أقتل جميع خطاة الأرض.

اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك. عصاك ويرسل لك الرب من صهيون وتسود في وسط أعدائك. معك الرئاسة في يوم قوتك في بهاء القديسين من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك. أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقس ملكي صادق. الرب عن يمينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يقضي بين الأمم يملأهم جثثا يسحق رأس كثيرين على الأرض في الطريق.

أعترف لك يا رب من كل قلبي في مجلس المستقيمين وفي مجمعهم، عظيمة هي أعمال الرب ومشيئاته كلها مفحوصة. الشكر عظيم البهاء لعمله وعدله دائم إلى أبد الأبد. ذكر جميع عجائبه، رحيم هو الرب.

حق وعدل، كل وصايا صادقة ثابتة إلى دهر الدهور، مصنوعة بالحق والاستقامة. أرسل خلاصا لشعبه، أمر بعهده إلى الأبد. اسمه قدوس ومرهوب، رأس الحكمة مخافة.

جدا يقوى نسله على الأرض، جيل المستقيمين يبارك، مجد وغنى في بيته وبره يدوم إلى الأبد، نور أشرق في الظلمة للمستقيمين، رحيم الرب الله ورؤوف وبار، صالح هو الرجل الذي يترأف ويقرد ويدبر أقواله بالحق، لأنه لا يتزعزع إلى الدهر، ذكر الصديق يدوم إلى الأبد، ولا يخشى من خبر السوء، قلبه مستعد متكئ

المساكين بره يدوم إلى دهر الدهور، يرتفع قرنه بالمجد الخاطي يبصر فيغتاظ، ويصر بأسنانه ويذوب شهوة الخاطئ.

سبحوا الرب أيها الفتيان، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشارق الشمس إلى مغاربها باركوا اسم الرب. الرب عال على كل الأمم وفوق السماوات مجده، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي.

أحببت أن يسمع الرب صوت تضرعي، لأنه أمال أذن إلي فأدعوه كل أيامي، لأن أوجاع الموت اكتنفتني وشدائد الجحيم أصابتني. ضيقا وحزنا وجدت وباسم الرب دعوت، يا رب نجي نفسي. الرب رحيم وصديق وإلهنا يرحم. الذي يحفظ الأطفال هو الرب، تواضعت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى موضع راحتك، لأن الرب قد أحسن إلي، خلص نفسي من الموت.

0: زقصاس يوسف سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا أمين.
1: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فأخذهم معه ودخل على انفراد إلى مدينة تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقابلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون إلى الشفاء شفاء.

0: فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا ها هنا في موضع قفر. فقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا أكثر من خمس خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعام لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه: ليتكؤوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وأتكؤوهم أجمعين. فأخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر إلى السماء وباركها وقسمها وأعطى التلاميذ ليضعوا أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءة، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة 9 من أجلنا نحن الخطاة، أمت حوالي

التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس. لا تغفل عني أيها الصالح ولا ترزلني أنا الضال، بل قدس نفسي واضئ فهمي واجعلني شريك النعمة أسرارك المحيا. كيما إذا زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير فتور، مشتاقا لبهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح.

البتول لأجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح، قتلت المود موتك، أزهرت الأيام بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، أزهر محبتك للبشر أيها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا، نجي مخل الشعب متواضعا، لا تتركنا إلى الانقضاء، ولا تسلمنا إلى الدهر، لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك، من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل.

لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال: لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدة. لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء.

ليك أيها الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا.

0: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا، قالت وهي باكية: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
1: نسألك يا رب، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يأتينا بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا الله الآب، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو، نسألك باسمه المبارك العظيم، انقل عقولنا من الاهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية، وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح، ولتكن صلاتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك. امنحنا أن نسلك كما ليك بالدعوة التي دعينا إليها، لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين الحقيقيين لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا، ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصافي القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا كل قوة المعاند وجميع جنوده الردية كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه الموحي، واقبلنا إليك يا سيد يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على الصليب، وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم، وردنا جميعا إلى فردوس النعيم، لأنك يا سيدي إله مبارك، وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعزة والسلطان والسجود إلى الأبد. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: كتيب رحلة العبور بالدم للقمص بشوي كامل.
1: الجزء الثالث، ليلة أبو غلمسيس وتسابيح العبور. بعد انتهاء يوم الجمعة العظيمة وإتمام البصخة بدم المسيح صاحب الأذرع المفتوحة طول اليوم على الصليب والقائلة تعالوا إلي لأعبر بكم، وبعد أن نزل إلى الجحيم وفك المزديين وعبر بهم إلى الفردوس مع اللص اليمين، بعد كل هذا العمق تبدأ الكنيسة طوال الليلة، ليلة أبو غلمسيس، تسبح تسابيح من الكتاب المقدس كلها تدور حول العبور الفعلي من الموت إلى الحياة، كتسبحة يونان النبي في بطن الحوت وهو على رجاء القيامة مع السيد المسيح، يعلم أنه سيصعد من بطن الحوت بقوله وهو في داخله ثم أصعدت من الوهدة حياتي أيها الرب إلهي، فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك. وتسبحة موسى الأولى عند عبور البحر الأحمر التي هي بالدرجة الأولى عبور من الموت للحياة بدم الخروف المذبوح في مصر حيث صلب ربنا، خروج 15 ورؤيا 11-8. وتسبحة حنة أم صموئيل، صموئيل الأول 2:1-10، الذي أعطاها الله ولدا من مستودع ميت. وصلاة حزقية الملك، إشعياء 38:10-20، التي قدمها الله فأطال عمره 15 سنة بعد ميعاد موته. وتسبحة إشعياء النبي إصحاح 25، وهي كلها تتحدث عن ذبيحة الصليب والدم حيث يقول وصنع رب الجنود لجميع الشعوب وليمة سماء وليمة خمر ويبتلع الموت إلى الأبد، إشعياء 25:6-8. وهنا نرى الربط العجيب بين وليمة الصليب وابتلاع الموت إلى الأبد أي العبور. ثم تسبحة إشعياء الثانية والثالثة إصحاح 26:1-9 10-20، وكلها عبارة عن تسبحة نشيد وفرح وغناء نتيجة لذبيحة الصليب وابتلاع الموت الذي ذكرت في إشعياء 25. وتسبحة منسى ابن حزقية، وهي تكشف عن سر عجيب جدا وهو أن التوبة في حياتنا هي عبور من الموت إلى الحياة. حتى منسى في هذه التسبحة يدعو الله باسم إله التائبين. وتسبحة الثلاث فتية في أتون النار والمسيح معهم، لقد ألقاهم الملك وهم عبروا قوة لهيب النار وعاشوا القيامة لوجود المسيح معهم، فالتسبحة تكشف هذا السر الخطير أن المسيح هو القيامة، دانيال 3:20-28. وتسبحة دانيال في جب الأسود حيث أنقذه الرب من فم الأسود التي هي أقوى تشبيه للموت المحقق، دانيال 6:16-23. وقصة سوسنة العفيفة التي حكم عليها بالموت ثم أنقذها دانيال رمز المسيح، دانيال 13:1-64. وقصة دانيال والوسن بال والتنين الذي كشف سره الملك فأمر بإلغاء حكم الموت على دانيال بعد أن كان دانيال محكوما عليه بالموت لعدم سجوده للوسن، دانيال 14:1-42. ثم تسبحة حبقوق إصحاح 3:2-19 وأرميا مراسي أرميا 5:16-22 وباروخ 2:7-16 وإيليا ملوك الأول 18 وداود وسليمان، وأخيرا سفر الرؤيا. وتختم الكنيسة تسابيح سهرة أبو غلمسيس بقراءة سفر الرؤيا من أوله إلى آخره، ولا يوجد سفر في الكتاب المقدس يتحدث عن أورشليم السمائية

والحياة الأبدية والعشرة الدائمة مع المسيح، وغلبته على التنين والوحش والمسيح الدجال، وتسابيح الغلبة والخلاص على البحر البلوري، والتسبيح مع الملائكة أمام العرش كسفر الرؤية. هل يوجد كشف عن أسرار ما بعد القيامة أقوى من سفر الرؤية؟ ما أروع كنيستنا المحبوبة التي وضعت قراءة هذا السفر في فجر سبت النور كمقابل للقيامة المجيدة في فجر الأحد. أخيراً، هذه هي بسخة الصائمين مع المسيح، 40 يوماً و40 ليلة، نصيبهم هذا الفرح بالعبور والترتيل بقوة عند زفة أيقونة القيامة قائلين: المسيح قام من الأموات، بالموت داس الموت. ثالثاً، بسخة العبور للسماء. عندما يرى الله النفس المغسولة بالدم قد أنهت جهادها وأتعابها في هذا العالم، يعبر بها بقوة الدم على آخر عدو وهو الموت، كورنثوس الأولى 15-26، ويرسل ملائكته لينطلقوا بها إلى حضن إبراهيم كما فعل مع إليعازر، لوقا 16-22. ويؤكد لنا القديس يوحنا الإنجيلي أن ربنا صنع الفصح البصخة عندما جاءت ساعته لينتقل من هذا العالم، يوحنا 13-1، راسما لنا الطريق أن العبور في هذا العالم كان بواسطة الفصح. وبقدر ما كان يزداد ضعف المسيح بالجسد كحامل لخطية العالم كله، بقدر ما كان يقترب منه الشيطان ظنا منه أنه كباقي البشر يستطيع أن ينزل به إلى الجحيم. وكلما ازداد السب والتعيير والضرب وصراخ ربنا عندما قال: إلهي إلهي لماذا تركتني، نيابة عن البشرية التي تركها الله بسبب خطاياها، كلما اقترب الشيطان أكثر من الصليب. ولكن عندما أسلم ربنا الروح في يدي الآب وتفجر الدم من جنبه الإلهي، سحق الشيطان وانتزع منه كل أولاد الله ونزل إلى الجحيم وفك المزبيين من أول آدم إلى يوم بسخة ربنا، حيث عبر بهم إلى الفردوس ومعه اللص اليمين. وتحدث القديسون عن قوة دم ربنا في كسر أبواب الجحيم وإرجاع آدم وبنيه وكل الذين ماتوا على رجاء القيامة بقوة دم المسيح إلى الفردوس. وتحدثوا أيضا عن قوة دم ربنا بالنسبة لأولاد الله الذي لم يعد للشيطان سلطان عليهم عند الموت بسببه. وبقدر ما كان يوم الصليب يوم نقمة للشيطان، بقدر ما أصبح يوم فرح لكل نفس مغسولة بالدم في يوم خروجها من هذا العالم، لأن يوم النقمة في قلبي وسنة مفدي قد أتت. قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحدا، فدستهم بغضبي ووطأتهم بغيظي، إشعياء 63-4-3. ألم يكن هذا اليوم هو شهوة موسى وإيليا على جبل التجلي عندما سألوا ربنا عن يوم صليبه، خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله بأورشليم، لوقا 9-28-36. ألم يكن هذا اليوم هو أسعد يوم في حياة اللص اليمين الذي نسى آلام الصليب واحتمل بفرح قصاص العالم المادي وابتهج بقوة العبور مع المسيح إلى الفردوس؟ ألم يتحول هذا اليوم إلى شهوة في حياة القديسين كقول الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح؟ إن الموت مخيف ومرعب جدا، ولكن بقدر ما تمتزج حياتنا بدم الحمل، بقدر ما يصير عبورنا مفرحا ومحفوفا بالملائكة. ففي اللحظة التي كانت تقع الضربات والآلام على القديس سيدهم بشاي، كان يقول: احضروا كرسي للست. وكانت الناس تظن أنه يتخيل زوجته، مع أنه كان غير متزوج، ولكنه كان يرى السيدة العذراء واقفة أمامه وتشجعه وتجعل عبوره مفرحا. أما القديس استفانوس فكان يرى السماء مفتوحة والسيد المسيح نفسه في انتظاره ليعبر به. من أجل هذا فرح
وصلى لأجل الذين أساءوا إليه قائلا: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. أعمال 7:60. وكانت قوة الدم في حياة ماري جرجس ليست فقط قادرة أن تعبر به للسماء، ولكن كانت قادرة أن تقيم 3 مرات من الموت الجسدي. ورئيس الملائكة ميخائيل كم مرة جاء وضمت جراحات شهداء يسوع عند الموت وشفاهم وفرح نفوسهم كما فعل مع قديسة دميانا. وكثيرا ما كان يجيء مجموعة كبيرة من القديسين على رأسهم السيدة العذراء ليستقبلوا النفس العابرة من العالم إلى السماء، كما حدث للقديسين ماكسيموس ودوماديوس عندما شاهد القديس أبو مقار موكب القديسين في استقبال أرواحهما، وكما حدث للقديس ماري جرجس المزاحم عندما جاءت إليه السيدة العذراء والملاك ميخائيل ومجموعة من الملائكة ليستقبلوا روحه لحظة خروجه من هذا العالم. وكم من مرة في حياتنا المعاصرة رأينا أولاد الله بقوة الصلاة ينامون نوما هادئا في أحضان المسيح لحظة خروجهم من هذا العالم وهو عابر بهم إلى الفردوس. وكم من مرة سمعناهم يتحدثون إلى القديسين في هذه اللحظات. هذه هي بصخة الأجيال كلها من آدم إلى آخر الدهور، هي بصخة المغسولين بالدم الذين لم يلقوا الصليب على أكتافهم بل حملوه واحتضنوه بفرح كل أيام حياتهم على الأرض.

0: يا عم يا عجوز، يا أبو دقن بيضة طويلة وفي إيدك ريشة فضي وأوراقك كتيرة، مشغول في إيه؟ بتكتب إيه؟
1: أنا التاريخ يا بنتي، أنا التاريخ، عجوز ودقني بيضة وعمري طويل طويل، ووظيفتي إني أكتب كل حاجة بالتفصيل، كل اللي يحصل بدقة من غير زيادة أو تهويل، سواء حضارة أو شطارة أو حروب ودمار وعويل، اليوم بيومه بيتكتب وعمري ما عرفت التأجيل. أنا التاريخ يا بنتي، والعالم بدوني مستحيل.
2: الله عليك يا تاريخ يا عظيم، يا أبو ألف حكمة للي يعوز تعليم، حقاني والضمير سليم.
0: احكي يا تاريخ وقلنا عن الكنيسة أمنا.
1: الكنيسة؟ الكنيسة سر فرحكو، الكنيسة شمع تضيقو، الكنيسة بيتكو وأهلكو، دي الكنيسة أمكو.

لذلك نحن أيضا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا.

أنفسهم، لأنهم لم يفهموا بالأرجفاء إذ كانت قلوبهم غليظتان. فلما عبروا إلى العبر جاءوا إلى شاطئ كنيسارة وأرسوا، ولما خرجوا من السفينة عرفوه للوقت. فطافوا جميع تلك القرى وابتدأوا يحملون المرضى.

لله الواحد أمين. معلمنا ماري مرقس الإنجيلي هو الوحيد الذي سجل أن الرسل الأطهار لم يفهموا بالخبزات الخمسة التي باركها الرب، لأن قلوبهم كانت غليظة. طبعا معجزة إشباع الجموع من الخمس خبزات شيء يفوق العقل. خمس خبزات صغيرة أشبعت 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد، وفاض 12 قفة مملوءة حملها الرسل بأيديهم. لكن يقول لك ما فهموش، إيمان الرسل ما زادش بالمعجزة دي، وده يوريك أن المعجزات دي مش كل حاجة. أنا ممكن واحد تحصل له معجزة ولا يشوف معجزة ولا يعاصر معجزة، ولكن إيمانه ما بيتحركش. وده اللي حصل في الأيام دي، الناس بتركز قوي على حكاية المعجزات دي، ولكن للأسف بياخدوها على أنها حكايات للتسلية. فتلاقي كتير قوي يكتبوا عن المعجزات ويكلموا عن المعجزات ويكتبوا عن المعجزات ويكلموا عن المعجزات، لكن لما تروح للحياة تلاقيها مش على مستوى الإنجيل ولا على مستوى الإيمان. طب ما ليه المعجزات اللي عمال تقرأ عنها ولا تكتبها ولا تقولها ولا تتناقلها مع الناس؟ كلام. الرسل الأطهار دخلوا في هذا الاختبار، زحمة، قعدوا الناس 50 50 100 100، وبعدين خدوا من إيد المسيح الخبزات التي تباركت، وبعدين ابتدوا يوزعوا على الجموع، وده كل وده ما كلش، وانت شبعت ولا لسه، ربكة كبيرة جدا. وخرجوا من هذه المعجزة مستوى الإيمان ما تحركش، أو مستوى معرفة المسيح الحقيقية ما زادش. طب يعمل إيه المسيح؟ قال في طريقة تانية تزود الإيمان. إيه يا رب؟ طريقة الخمس خبزات وإشباع الجموع كانت عاملة زي الفرح كده، هيصة. قال لا، في طريقة تانية. طب إيه الطريقة التانية يعني؟ قال للرسل الأطهار بعدما أشبع الجموع وصرف الناس، قال للرسل إيه؟ اركبوا السفينة. قال له طب ما احنا مستنيه. قال معلش أنا هخلص شوية وانتوا بس سبقوني. قال ما يصحش، هنستناك. قال لا، يبدو أن صار هذا النقاش مرات، حتى أن القديس ماري مرقس الإنجيلي هو بيسجل الحادثة ديت قال في الإنجيل اللي انت سمعته دلوقتي أن المسيح ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة وحدهم، مع أني في منهج المسيح أنه لم يلزم التلاميذ بشيء، حتى الآلام. حتى الآلام لما تألم المسيح تألم وحده ورفض أن يأتي شيء من الوجع أو الآلام على التلاميذ. لما جم يقبضوا عليه قال لهم عاوزين مين؟ قالوا له يسوع المسيح. قال دعوا هؤلاء يمضون، مشوهم الأول، أو حد يلمس تلميذ من التلاميذ وأنا امسكوني زي ما أنتوا عاوزين. قبل الآلام وحده، عشان كده بقول لك ما ألزمهمش بشيء. ولكن في هذه الحادثة بالذات قال إن الرب ألزم التلاميذ أن يركبوا السفينة وحدهم. لا لا، اركبوا السفينة. طب نستناك. لا هتأخر. طب نستنى لما تتأخر. قال لا، لازم تركبوا، لازم تركبوا. وألزمهم أن يركبوا السفينة وحدهم. طب ركبوا السفينة
ودخلوا في البحيرة، وهو بيقول ان طلع على الجبل ليصلي. بعد شوية مشي لهم شوية في البحيرة قد ساعة ولا أكتر، وابتدت المركب بتاعهم يلعب. الريح وأمواج.

طب ده حاجة يعني، دي بحيرة. قال لا بس ريح، والريح اشتد شوية وبعدين اشتد شوية وبعدين اشتد أكتر، وابتدى المركب الصغير بتاعهم يلعب في المية زي القشة، ودخلوا في هذا الاختبار الصعب اللي هي ايه؟ اختبار الموت. ريح زادت وأمواج ضربت القارب الصغير بشدة، وابتدت حياتهم تتهز. وصفها الأناجيل التانيين، وصفوها بكم وصف، قال حتى كادت السفينة تغرق، والتانيين قالوا ايه يعني، قربوا يموتوا وخافوا جدا وجزعوا حاجات كتيرة قوي. طب أمر طبيعي، إذا ما دخل قارب حياة إنسان في العواصف أو الضيقات أو الآلام وتهز الهز الشديد ده، ما الواحد غلبان إنسان. سؤال، مين حرك الهوى والريح؟ هو صحيح. مين في إيده الريح الذي يهب؟ هو اللي ممسك الريح، هو اللي بيقبض على الريح. فدخلهم المركب، ألزمهم أن يركبوا السفينة وحدهم، وبعد ما دخلهم شوية إيه؟ شغل الهواء ده وشغل الموج، ودخلوا في هذا المحك الصعب. وبعدين طلبوه، ايه الضيقة اللي انا بدخل فيها دي؟ دي مدخل للصلاة. ليه بيسمح لي ان انا اتهز الهزة الشديدة دي؟ صدقني الخيري، طلبوه وطلبوه بصراخ شديد في وقت الضيق والآلام والرياح العاتية والأمواج الصعبة. أطلب مين وأنا ليا منفذ؟ ما أنا ماليش غيره. فلما طلبوه من كل القلب في ضيقتهم تراءى لهم، قالهم ماشي على المية. حاجة لذيذة قوي، معجزة الخمس خبزات والسمكتين ما رفعتش الإيمان. طب ودي؟ قال دي ترفع الإيمان قوي، دي تزود الإيمان قوي قوي، لما تطلب في الضيق وينقذك فتمجده، لما ينقذك من موت محقق وضيقة وألام وضغوط وعواصف. طبعا أحسن مليون مرة من الوسع. الضيق اللي الناس بتهرب منه دي خطة الله، دي إلزام. يقول لي ادخل لي، ولا بس مش عاوز، ما أنا بهرب من الضيق، ما أنا بحب الوسع. يقول لي بس معلش يا رب مش عاوز، لكن معلش من أجل منفعتك، من أجل منفعتك يسمح للقارب الصغير أن يدخل إلى البحيرة ويجرب من الأمواج. طب والإيمان؟ الإيمان يزيد قوي. ذكر أحد الأناجيل أن القديس بطرس الرسول وهو جسور تلقائي قال للمسيح، لما هم شافوه زي الخيال ماشي على المية، ما حدش بيمشي على المية، جزعوا من الخوف صرخوا، ولكن بطرس الرسول قال له ايه؟ مسيح طمنهم قوي، قال لهم انا هو، لا تخاف، انا جيت في وسط الضيق بتاعكم، وجيت للقارب المضطرب المنزعج، تخافش. ومن القديس بطرس الرسول قال له، لو انت مرني ان اتي على الماء. فالمسيح للمجد قال له تعال.
قال إذا كنت أنت هو خليني أعمل زيك، أمرني أن أنا أمشي على المية. قال له تعال. نط القديس بطرس الرسول بجراءة لذيذة جدا وإيمان حلو، راح رامي نفسه في المية ومشي على الماء. يعني

0: حد بيمشي على المية؟
1: أيوة صدقني.
0: فاوعى في يوم من الأيام تقول ليه يا رب مشيتني في السكة دي، ليه سمحت لي بالضيقة دي، ليه سبتني لوحدي والقارب الصغير بتاعي يعذب من الأمواج والرياح. لخيرك، لأجل زيادة إيمانك، لأجل اختبار جديد لا تحصل عليه بأي وسيلة أخرى. ما نتحصل عليه في الضيقات لا يمكن الحصول عليه بطريقة أخرى. دي قاعدة احفظها. الذي تحصل عليه القديسون من الآلام التي قاسوها هو مقدار المجد اللي حصلوا عليه، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. وإن كنا نقبل آلام أو ضيقات أو أحزان أو اضطهادات من أجل المسيح، فالرصيد بتاعك في الإيمان يزداد. لما قبلوه في هذا القارب المضطرب سكن صح. لماذا يزداد اضطرابي؟ ليه بس؟ ليه بتزيد الحكاية معايا؟ يا أخي قول له تعالى. لما تجد أمامك على ماء التجارب ذاتها قول له ربي ادخل إلى داخل قلبي، ادخل إلى داخل نفسي المضطربة المنزعجة الضعيفة اللي الريح بتاخدها وتجيبها وتلطشها، رياح العالم الصعبة والتجارب القاسية. يا رب أرجوك تعالى. فلما دخل المسيح قارب التلاميذ نظر إلى الريح وقال للريح اسكت، وقال للموج ابكم. حاجة غريبة ولذيذة. قال للريح اسكت، وكأن الريح ليه ودان يطيعه. فلما سمعت الرياح صوت ابن الله اسكت والموج ابكم فصار هدوء عظيم. قل لي الضيقات اللي بتدخل في حياتي دي تاخد قديه من المسيح؟ كلمة تاخد قديه يعني؟ الحاجات اللي أنا بتوصل بي الأمور إن أنا حياتي وصلت إلى حد الموت، وانزعاج نفسي وصل إلى حد يعني مزعج قاسي، تاخد من المسيح قديه عشان يعيد إليك سلامك القلبي؟ كلمة. يقول للرياح بس وللموج بس، كلمة فيصير هدوء عظيم. احنا بنضخم المشاكل، احنا بنستكثر الضيقات علينا. صدقني تاخد منه كلمة واحدة. صدقني اعظم المشاكل واقواها والحاجات اللي بتخوف الإنسان جدا جدا كلمة من المسيح. انتظر هذه الكلمة من فم الرب. قول له يا رب قول كلمة، أرجوك قول كلمة تعيد السلام إلى نفسي المضطربة. أرجوك، كفاية الرياح هزتني كتير. تأكد أيها الحبيب من وجود المسيح فيك، فلا تقوى عليك التجارب مهما كانت. ليه؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. خلي هذا الإيمان في قلبك، إن مهما تعالت الأمواج أو اضطرب القارب في مسيرة الحياة، لكن المسيح جوايا يا أخي.

هيغرق، مش هيغرق أبدا. طول ما المسيح فيك سيعود إليك سلامك وراحة قلبك، هيديلك في وقت مناسب. طب الإنجيل قال إيه الوقت المناسب ده؟ ده سفينة التلاميذ فضلت معذبة من الأمواج. واحد من الأناجيل قال الوقت المناسب، قال إيه؟ قال جاءهم في الهزيع الرابع، زي بعض. ليكن حتى إذا افتقدني في الهزيع الرابع سيعمل عمل الإلهي الخطير. استعجلش، ما تزهقش، ما تضايقش. سيأتي بحسب وعده وهو لا يكذب، هيجي وسيقول كلمة واحدة يعطي بها سلام قلبي لا نهائي. طيب أوي ربنا، طيب هو الرب للذين يترجونه، صالح، حلو. الأمر اللي لابد الواحد يتأكد منه إن المسيح ما تركش التلاميذ. أيوة دخلهم القارب بإلزام، أيوة سمح ليهم بهذه الضيقة المؤقتة، صح، ولكن سابهم؟ لا لا لا لا لا، تركهم لحظة أو طرفة عين؟ يستحيل. ادرس حياة الآباء الشهداء، دخلوا في ضنك واضطهاد شديد حتى الموت، لكن قول المسيح سابهم؟ ده وعده، وعده صادق، ما سابهمش أبدا. تخلى عنهم إطلاقا لا. طيب قول لي، ولما التلاميذ كانوا مضطربين جدا والقارب عمال يروح فوق وتحت وهيموتوا، كان المسيح غايب عنهم؟ لا، ده هو حاضر في كل مكان، بس أغلقت أعينهم عن أن يروه. القارب اللي بيضطرب ده والتلاميذ في وسطه وعمالين يصرخوا، المسيح فين؟ صدقني موجود في القارب، لا يخلو منه مكان ولا زمان. بس ايه، هو غايب عن الذهن، لان انا ملخوم بالتجربة، ملخوم بالضيقة، ملخوم بالمرض، ملخوم بالاضطهاد، او لخمة وخلاص. ولكن هو موجود في كل ضيقهم تضايق، موجود. مرة تانية قال كان نايم في السفينة، هم حسبوه نايم، هو لا ينام. هم حسبوه إن هو على الجبل يصلي وهو في كل مكان قائم. إذن الأمر بتاعي أنا إن عيني وذهني وروحي تبتدي تميز وجود المسيح، وتبتدي تحس حضوره، فيبتدي الواحد يتغافل عن التجربة ويلتصق بالمسيح. ده الحل، صدقني ده الحل. زي أتون النار بتاع الثلاث فتية، فضلوا في الأتون لكن وجد المسيح في وسطهم، خلاص بقى فقد الأتون معناه، فقد الأتون قوته. تفقد التجربة قوتها عندما تستشعر وجود المسيح. تقول هو يسوع هنا، هو معايا في الضيقة، خلاص ليكن ما يكون. هو الأتون حمي 7 أضعاف بقى 49 ذراع، ليكن. إذا تأكدت إن المسيح قائم معك خلاص اتحلت الحكاية. ولكن الذي يعذب النفس جدا ويؤذيها غياب المسيح، وهو لا يغيب. الشعور انني اقاسي التجربة وحدي، واواجه الرياح وحدي، والاطم الامواج وحدي،
طبعا واحد ايه بس وانا اقدر اعمل حاجه؟ ده انا تراب ورماد وضعيف. عشان كده بقول لك ايه، في كل ظروف الحياه استوثق حضور المسيح. ولا رب خليك معايا، يا رب ارجوك ما تخلنيش وحدي، يا رب ابعد عني هذا الشعور ان انا وحدي، لكن خلي اسمك المبارك عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، خليه حي فعال. اسمه عمانوئيل يعني معايا، يعني الله معنا. الله معنا معناه اننا لن اواجه تجربه صغيره او كبيره الا بالمسيح. طب اقولها تاني دي، سأواجه التجارب مش بدراعي ولا بقوتي ولا بفلوسي ولا بمركزي، ما أتواجهها بإيه؟ بالمسيح. سأحيا بيه. طب أواجه التجارب بالمسيح، يبقى إيه؟ مرحبا بالتجارب، صدقني. أواجه التجارب بالمسيح الذي غلب الموت وكسر شوكة الموت، يا بختي في التجارب. لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك. اوعى تبص كده ولا كده، ركز نظرك فيه. وهو يعمل ايه؟ سيقول للريح اسكت، ويتموج الموج ويقول للمية اللي بتضرب دي ابكم، وإيه؟ والريح والبحر يطيعانه. يا سلام، الريح والبحر يطيعانه. ليه؟ لأنه ضابط الكل. عشان كده بقول لك كانت إيه؟ قلوبهم ثقيلة غليظة. حكاية الخمس خبزات والزفة والزحمة ديت والأكل والشرب والفرح بتاع الهيصة ديت لم تحرك إيمانهم. فلما أدخلهم في ضيقة القارب في الأمواج والرياح، ولما حضر في وسطهم في وسط الضيقة، ارتفع إيمانهم إلى المستوى الذي يسير على الماء. عشان كده بقول لك إيه، ما تخافش من التجارب، ما تخافش من التجارب إذا كنت تشعر أن المسيح رفيق حياتك وأن أنت شريكه وهو شريكك. أنا بطلب من ربنا، أقول يا رب لا تدخلنا في التجارب. ده ألف أبانا الذي كده مطلبه، قوله إيه؟ لا تدخلنا في التجارب. لكن هو في حد من الناس خلت حياته من التجارب؟ احنا بنطلبها لان احنا بنقول يا رب انا مش قد الحاجات دي. ولكن متى دخلت التجربة، هو ينجيك من الشرير. صارت التجارب في حياة الاباء القديسين سبب بركة، وتعزوا جدا في التجارب وفي الضيقات، لأن المسيح يد المسيح للمجربين، قوة المسيح تقيم الأموات. صح، هو الوحش أو أن الواحد يدخل بذاته أو يدخل بقدراته أو يواجه حاجة من حاجات العالم بنفسه، يتعب قوي. عشان كده خلي ثقتك فيه واتكالك عليه ورجائك فيه ونظرك مثبت فيه، وخليك إنسان متضع. تطلب كتير، تقول يا رب ما تدخلنيش التجارب، ولكن اعلم ان ما في تجربة بندخلها الا والمسيح تألم وتجرب بيها. مجرب في كل شيء مثلنا، يقدر ان يعين المجربين. لربنا المجد دائما أبداً.

0: تعد كنيستنا القبطية من أقدم كنائس العالم، وهناك العديد من الميزات التي تميزها، وهناك أيضا العديد من التحديات التي واجهتها.
1: وفي ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر، وعمود للرب عند تخومها، فيعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم.
0: إن كنيستنا هي الكنيسة الوحيدة التي تنبأ أشعياء في العهد القديم عن وجود مذبح بها، ليس مذبح وثني لأنه للرب، وليس يهودي لأنه في مصر وليس في أورشليم.
1: وحي من جهة مصر، وضرب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من وجهه ويجوب قلب مصر داخلها.
0: وها هي نبوءة أخرى عن مجيء المسيح إلى أرض مصر، فهي البلد الوحيدة التي زارها مع العذراء مريم.
1: مبارك شعبي مصر.

0: نشأت الكنيسة القبطية على يد القديس العظيم ماري مرقس أحد السبعين رسولا الذي كان بيته هو أول كنيسة. فقد جاء إلى مصر في عام 58 ميلادية، وكان إنيانوس الإسكافي هو أول من آمن بالمسيح على يده، وبدأت تنتشر المسيحية في كل أرجاء مصر.
1: سلمنا ماري مرقس ما تسلمه من المسيح، لذلك فكنيستنا كنيسة رسولية استمدت قوتها من الرب وتأسست على الإنجيل، وكانت أمينة فيما تسلمته، ليست رجعية أو جامدة، حفظت وديعة الإيمان من جيل إلى جيل.
0: حقا يا كروز زيارنا المصرية، فلقد كنت الصوت الصارخ باسم يسوع المسيح.

0: وبدأت المسيحية تنتشر في مصر، وكان أول تحدي يقابلها هو مدرسة الإسكندرية الوثنية، تلك المدرسة التي كانت تمتلئ بكبار الفلاسفة الوثنيين.
1: فأنشأ ماري ماركوس أول مدرسة لاهوتية في العالم، هي مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، لتقف أمام الوثنيين. هذه المدرسة التي خرجت العديد من رجال الإيمان، أمثال بنتينوس الفيلسوف، وأثيناغورس المدافع، وديديموس الضرير، وغيرهم الكثير.
0: لأنكم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم.
1: حقا، إن كنيستنا هي أصل التعليم اللاهوتي، فقد حفظت لنا الإيمان، وكانت لنا الحصن الحصين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا ومحرقات.

شو اسنين انا الليلويا الليلويا خنفران من بيوت مبشيرين بابن ومائث وبنوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا والهنا ونرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا امين. سبحوا الرب يا جميل.

اعترفوا للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب، والصديقون يدخلون فيه.

لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، ومن قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا. مبارك الآتي باسم الرب.

حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

آل سلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت، من أجل

أمواليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا.

لبت العودا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم، نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر.

انبور أورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن

معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون. إذا

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي

0: يوسيو سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركات علينا أمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان وكانت حماة سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول أنت هو المسيح ابن الله، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. المجد لله دائما أبديا أمين.
0: نسجد لك أيها المسيح مع بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل ضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية.

أسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتى في السماء قدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لألا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم غلقي، لألا يبتلعوا نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتاز أيضا بسلام وعفاف لننهض للتسابيح والصلاة كل حين في كل مكان نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

نركز التسكين بوسائل الإيضاح المصطلح البابوي للأمبريوس العبادية المقدم لكم أين ألقاها صلاة البابا في الثالث يوم الأربعاء 16 يونيو 1900

بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نحن في صوم الرسل ونتذكر ان في اول يوم من ايام الخماسين لما الرسل تكلموا بألسنة وألقى بطرس الرسول عظة يقال عن الناس انهم نخسوا في قلوبهم. نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة؟ فقيل لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. ففعلا قبلوا الكلمة وتعمدوا وتعمد في ذلك اليوم 3000. دول الناس الذين نخلصوا في قلوبهم، يعني الكلمة كلمة ربنا نغزتهم في قلوبهم، مش بس في عقولهم، في قلوبهم، فآمنوا. وبعدين نسمع فيما بعد في الإصحاح 9 من سفر أعمال الرسل لما ظهر ربنا يسوع المسيح لشاول الترسوسي قال له لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترقص منافس. يعني صعب عليك أن ترقص منافس؟ يعني تنخس في قلبك وانت بترفض زي فرس بيرفض المنافس. فمن فرس لما بيدله نخسة يتنخس علشان يمشي. امتى شاول الترسوسي رفض المناخس؟ ما فيش شك انه سمع عن قوة المسيحية رغم اضطهاده ليها وقوة الشهداء رغم اضطهاده ليهم واثرت في قلبه رفض هذا التأثير. ما فيش شك انه شاف استخنوس رئيس الشمامسة او اول الشمامسة وهو بيتكلم كلام قوي ومقنع وقال فيه لليهود انتم بتقاوموا الروح القدس مثلما كان اباؤكم، وتأثر ورفض هذه المناخ. وما فيش شك ان شاف استفانوس ووجهه يظهر كوجه ملاك ورفض ان يتأثر، او طريقة موته لما قال هوذا انا ارى السماء مفتوحة وابن الانسان جالس عن يمين العظمة، واتأثر بولس ورفض هذا التأثير ونفس في قلبه ورفض هذه المناخس لغاية لما ربنا يسوع ظهر له فنخس في قلبه ولم يستطع حينئذ أن يرفض أو يرفض تلك المناخس. كثير من الناس بيجيلهم كلمة ربنا وتؤثر في قلبه وتكون كلمة قوية وفعالة ومع ذلك بيرفضوها. لكن على أي الحالات احنا شفنا اشخاص قبلوا الكلمة بفرح ولم يرفضوا، مثل الاباء الرسل. يقال لمتى وهو في مكان جباية اتبعني فيترك كل شيء ويتبعه. يقال لبطرس واخوه اندراوس هلما ورائي فاجعلكما صياد الناس، فيتأثروا وبسرعة يمشي وراه.
الرسل قالوا له الى اين نذهب، الكلام الحياة الابدية هو عندك. فدول طبعا نخشوا في قلوبهم ولم يرتدوا او لم يضعفوا امام هذا الامر. هو في الحقيقة الناس على انواع كثيرة. في نوع بيقول عليه الكتاب لهم آذان ولكنها لا تسمع، وفي ناس لهم قلوب قاسية ترفض الكلمة وترفض أن تنفذ في هذه القلوب، كما قال الرسول إن سمعتم كلامه. يعني لا ترفضوا، لا تقسوا قلوبكم، لأن القلوب التي ترفض أن تنفذ في الداخل هي قلوب قاسية. من ضمن هذه القلوب القاسية شاول الملك. شاول الملك الذي كان يطارد داود النبي من برية إلى برية ومن مدينة إلى مدينة، ويرى عمل الرب ويتأثر، ولكن إلى حين. يعني في مرة من المرات أمام نبل داود النبي الذي وقع شاول في يديه ورفض أن يقتله، وقال كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو، وأظهر لشاول أنه كان في يديه ولم يشأ أن يقتله، فبكى شاول وقال له أنت أبر مني، اذهب يا ابني. قال له يا ابني أنت أبر مني، اذهب مش أعمل لك حاجة. هذا الرجل الجبار القاسي بكى. بكاء الناس الحساسين أمر سهل، لكن بكاء القساة اللي ما يتأثروش بسرعة ده شيء نادر. فنفس شاول في قلبه، ولكن كان في خطية في داخله بتتعبه كلما ينقص في قلبه، اللي هي محبته لمنصبه الملكي ورغبته في انه لا يفقد هذا المنصب او ان داود ياخذ منه. في ناس ايضا نخشوا في قلوبهم لكن الى حين. من ضمن دول فيليكس الوالي، لما كان بولس الرسول يتكلم عن البر والتعفف والدينونة نخس فيليكس في قلبه وارتعب وقال له اذهب الان وإذا حصل لي وقت أستدعيك، ولكنه لم ينتهز الفرصة، لم ينتهز الفرصة اللي نخس فيها في قلبه وترك بولس يمضي، ولم يقل الكتاب إن فيليكس حصل على وقت. ناس كثير من نوع فيليكس الوالي ينفسون في قلوبهم ويحبوا إنهم يتوبوا، ولكن يتركوا الفرصة تسبهم وتعبر أو يأجلوا الموضوع وبعدين يفقدوا التأثير. من ضمن هؤلاء أيضا بلعام. بلعام كان من الأنبياء، ولو أنه ضل فيما بعد، وكان الملك باراق أراد أن يستخدمه ليلعن الشعب كذا مرة. يتكلم بالعام كلام جميل جدا ويقول لا يمكن أبدا أنني أخطئ إلى الرب، لا يمكن،
واتكلم بنبوءات وصنع سبعة مذابح وهيأ لها سبعة ذبائح، وقال لعل الرب يوافق للقائي سمحنا أراني الرب أخبرك به. فوافاه الرب وقال كيف ألعن من لم يلعنه الله، كيف أشتم من لم يشتمه الرب. أنا يعني مستحيل وبارك الناس. وقال لو ملى الدنيا ذهب أنا مرجعش في كلام. واتكلم بنبوءات لطيفة وقال وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله، الذي يرى رؤى القدير مطروحا وهو مكشوف العينين. وقعد يتكلم بنبوءات جميلة جدا، ومع ذلك كانت الخطية موجودة في قلبه في الداخل. كلما ينخف في قلبه ويتكلم كلاما جميلا تعود الخطية، وهي محبة المال ترجعه إلى وضعه القديم. ينخس ومع ذلك لا يتابع النعمة التي جت له ويرجع ثاني. ده بالعام، وهلك بالعام. وتكلم الرب في سفر الرؤية عن ضلالة بالعام، ضاع، مع ان الراجل شاف رؤى كثيرة وكان مفتوح العينين وزارته النعمة اكثر من مرة، وحلف يعني بيمين مشدد انه لا يمكن يرتكب خطية، ولكن ارتكبها، ضيع نفسه. كان ينخس في قلبه فيتكلم كلاما طيبا ثم ترجعه محبته للمال فتفسد ما كان فيه. بيلاطس نخس في قلبه ايضا وقال لست اجد علة في هذا البار، لست اجد علة في هذا البار. وأراد كذا مرة أنه يطلقه، النعمة لاحقته ونخص في قلبه. وقال طيب في كل مرة بفرج لكم عن أسير، ليكن هذا هو الأسير اللي أفرج الشعب قاعد يعمل له هيش. وامرأة بيلاطس أرسلت إليه وقالت له إياك وهذا البار، فتأثر في قلبه، نخص في قلبه. والمسيح كلمه فنخس في قلبه، ومع ذلك لم يتابع هذه النعمة التي أتته، وضاع بسبب ضعف شخصيته وبسبب خوفه من ضغط الجماهير عليه. ضاع مع انه كان يقدر يمشي صح. أغرباس الملك كلمه بولس الرسول بقوة بولس الرسول وقوة الروح الذي فيه، فقال له بقليل تقنعني أن أكون مسيحيا، نخص في قلبه. ومع ذلك مرر الموضوع وقال لو ما كانش الراجل ده اشتكى لقيصر كان ممكن ان احنا نفرج عنه، وقام هو والملكة وضاعت الحكاية. يا ناس بينخسوا في قلوبهم ويضيعوا الفرصة، يضيعوا الفرصة اللي لو استغلوها ممكن انهم يخلصوا. في حاجة اسمها زيارات النعمة. زيارات النعمة يعني نعمة الله تنخس ضمير الانسان، تحرك قلبه من جوه. الروح القدس يعمل فيه
بزيارة من زيارات الروح ينكس في قلبه، ولكنه لا يستغل الفرصة، ولو استغل الفرصة يمكن أنه يتوب. يا ما يحصل على واحد من الناس أنه في عزة من العزات يتأثر، في قراءة من قراءات الإنجيل أو الكتب المقدسة يتأثر، في حادثة من الحوادث يتأثر، في مرض شديد لأحد أقربائه أو أحد أحبائه يتأثر، في موت واحد من أحبائه يتأثر، ينشس في قلبه لكن لا يتابع الأمر، لا يستغل هذه النعمة اللي جات له وتفلت من يديه للضياع. فرعون على الرغم من فرعنته، على الرغم من قسوة قلبه، نخص في قلبه مرات عديدة، وكان يجيب موسى وهارون يقول لهم أخطأت إلى الرب وإليكما، خلوا ربنا يبعد عني هذه الضربة وأنا أبقى كويس. كان ينسى في قلبه، وبعدين ربنا

0: يرفع ضربة فيرجع فرعون إلى قسوته مرة أخرى. احنا مش عايزين واحد فينا يكون له القسوة اللي كانت عند فرعون. قسوة قلبه تجاه الله وتجاه الناس كانت بتضيعه، وكل ما تجيله زيارة من النعمة ولو عن طريق ضربة من الضربات يفوق ويرجع تاني لحالته القديمة. يهوذا الإسخريوطي نخس في قلبه أيضا، وراح مرجع الفضة لرؤساء الكهنة وقال لهم أخطأت إذ أسلمت دما بريئا، موجودة في متى 27 في أول الإصحاح. ولكن مع ذلك اليأس اللي كان موجود عنده ضيع زيارة النعمة اللي جسره. في خطية كاملة بترصد المناخس اللي موجودة. ساعات ناس يكون الخطية الكاملة اللي عندهم هي نوع من العلم، من المناقشات، من الجدل، من حاجات زي كده. زي اول ما جه المسيح كانوا بيقولوا هل من الناصرة يخرج شيء صالح؟ هل معقول المسيح يأتي من الجليل؟ ألم يقل الكتاب ان هو من بيت لحم من اليهودية يأتي؟ بالمناقشة، أليس هذا هو ابن النجار؟ أليست أمه وأخوته موجودين عندنا؟ من أين لهذا مثل هذه العجائب؟ عودوا نقشه. أو كل المعجزات اللي كان بيعملها المسيح كان الكتبة والفريسيون بنوع من المناقشة والجدل يضيعوه، يقولوا إزاي بيعمل المعجزة في يوم سبت؟ لا يبقى كاسر للسبت، لا يبقى شخص خاطئ، ليخرج شياطين، لا لازم بيبقى على زبور بيخرج الشياطين. وهكذا كانوا يضيعون الفرصة على أنفسهم في قبول النعمة. لكن في الحقيقة عندنا أشخاص كانت النعمة لما تنفسهم ينفذوا. من ضمن أمثلة دية القديس أنطونيوس، أول مرة نخلص في قلبه ساعة موت أبيه، وأبوه كان راجل عظيم وغني إلى آخره، فبص لأبوه وقال له أين عظمتك وأين قوتك وأين جبروتك وأين غناك؟ خرجت من العالم بغير إرادتك، أما أنا فسأخرج بإرادتي. يعني أول ما جات له النعمة قبلها وأسكنها في قلبه، وبهذا القلب الذي نخسته النعمة ذهب إلى الكنيسة، فأتته نخسة أخرى من القراءات. إن أردت أن تكون كاملا اذهب بع كل مالك. طبعا الآية دي كانت ضمن فصل طويل موجود في القراءات، لكن الآية دي بالذات نخسته، أثرت في قلبه، عملت عنده تأثير، فقبله وخرج عشان يبيع كل ماله. وهو موجود في حالة النعمة دي الشيطان ابتدى يحارب برضه، طب وتسيب أختك لمين وتعمل إيه وتسوي إيه؟ وجد حلا لموضوع أخر. وإذ كان قلبه قد نخس من النعمة وهو قلب نقي ذهب وباع كل ماله وصار أول راهب، أب للرهبنة وأب لطريق تتلمذ عليه جميع رؤساء الرهبنة. هو المهم كلمة الله تصل إليك ولا لا؟ عمل النعمة يصل إليك ولا لا؟ في حاجة تنفست في قلبك في ضميرك ولا لا؟ إذا حصل كده لا تؤجل ولا تترك هذا التأثير الروحي يتركك،
1: ده انت ممكن تقرا اي كتاب وفيما تقرا تبص تلاقي جمله وقفت عندك وما رضيتش تسيبك، تدخل في ذهنك وما تتركش ذاكرتك، وتخرج من ذهنك الى قلبك وتؤثر فيه، وبعدين تلاقي نفسك عندك مشاعر مقدسه. يا ريت في اللحظه دي تقوم وتصلي، حتى ان كنت وسط الناس تصلي لربنا وتقول له هب لي يا رب نعمه من عندك ان هذا التاثير لا يزول مني وانما احوله الى عمل زي ما عبد انطونيوس حول التاثر الى عمل. نخسوا في قلوبهم، ناس بينفسوا في قلوبهم وينفذوا للتو، وناس يأجلوا ويبقى منهم التأثر، وناس يتأثروا ويلتهبوا من الداخل زي آبائنا الرسل القديسين اللي ملأوا العالم ببشارتهم بقلب دائم. يعني مش التأثر ده يكون تأثر وقتي، يصبح تأثر دائم يعيشوا به في حياتهم. نطلب شفاعتهم والإله من المجد دائما.

كنيستنا دي مش سور وقبة، مش مجرد ناس وصحبة. كنيستنا دي شجرة كبيرة ثمرها محبة، نبتة وكبرت حبة بحبة، بذرة روتها ضربة حربة، وقبل ميلادها واخدة الوعد. شجرة هدفها تقوي طيور، شرط الحب يكون دستور، ومهما تعدي عصور وعصور تفضل صورة السما على الأرض.

إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله.

على نفس الطريقة التي بها المسيح أيضا خادم. ومن يخدم المسيح هكذا يكرمه أبوه كرامة عظيمة، إذ يجعل ابنه معه ولا يعوزه شيئا من السعادة الأبدية.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خن فران بيوت مبشيرين بابن ما اسوا بنوت نوتامين تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة إن سيتك يا أورشليم أنس يميني ويلتصق لساني.

إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

بسرعة تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك، وليسبحوا في طرق

عليك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلى البالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت لا تلبطي، فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني، لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته.

0: رصاص يوسف مفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: هي العذراء الطاهرة، اسبل ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرضية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها. وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي صلب عنا ارحمنا.
0: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت،
1: الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا.
0: المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
0: أيها الثالوث القدوس ارحمنا،
1: أيها الثالوث القدوس ارحمنا.
0: يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سلك ايات القديس الممتلى مجدا العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح، اسعدي صلواتنا الى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح الهنا العذراء القديسه، اسال يا رب عنا ليصنع رحمه مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. ايات العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه الامينه للجنس البشريه، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك ايات العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين ايات الشفيعة المؤتمنة امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك ايات العذراء القديسة والدة الاله، لانك ولدت لنا مخلص العالم اتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباقوت السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وأنعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية عشان خاطري. أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا، هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد، احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي

0: ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
0: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
0: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيقولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
0: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنه دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
0: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
0: قصدك؟
1: أيوة يا لوكيوس، احنا خلاص ما فضلناش أيام كتيرة على الأرض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا أولاد، يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيقولاوس.
0: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها، وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
0: عندك حق، أنا حروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها حبيعها، مش هتغلى على القديس نيقولاوس. امشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، أنا ما بقاش عندي صحة عشان أجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟ أهو خلاص قربنا نوصل السوق.
2: رايح فين يا راجل يا طيب؟
0: أنا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
2: وعاوز تبيعها بكام؟
0: صدقني هي تساوي أكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا هقبل أي سعر يجيلي فيها.
2: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
0: اصل عيد القديس نيقولاوس الاسبوع اللي جاي، وانا اصلي متعود احتفل بالعيد بتاعه.
2: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
0: ما اصلا انا ما عنديش غيرها.
2: باين عليك بتحب القديس نيقولاوس قوي.
0: ده شفيعي انا وزوجتي. عن اذنك، اصلا انا كده هتاخر عن السوق.
2: اسمع، انا هشتري منك البقره.
0: صحيح يا سيدي.
2: أيوة
0: صحيح.
2: ايوه، بس مش هدفع اكتر من 6 ليرة، ايه رايك؟
0: 6 بس؟ دي تستاهل اكتر من 8 ليرة يا سيدي.
2: 6 ليرات دهب؟ ها قلت ايه؟
0: انا قلت اني هقبل اي سعر يجيلي فيها.
2: يعني موافق؟
0: موافق يا سيدي موافق. خد اتفضل البقرة اهي.
2: واتفضل فلوسك.
0: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها ابدا.
2: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
0: الوداع. اوعي اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة، ابدا. انت عارفة بقى غلاوة القديس نيقولاوس عندي انا وبرتا مراتي. مع السلامة. مع السلامة. اشكرك يا سيدي.
2: انا اللي بشكرك يا لوكيوس، عن اذنك.
0: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن اشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
3: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
0: بكلم نفسي؟
3: ايوه.
0: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
3: سيد مين؟
0: السيد اللي كان واقف معايا أبو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقرة اللي حلتي واداني تمنها هو،
3: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
0: أنا مش مجنون، اسمع بس
3: يا عم. انت أنا مش فاضل شغل المجانين ده، ارجع بيتك أحسن ونام لك ساعتين ولا ثلاثة يمكن تتحسن. البعل البقرة قال.
0: ازاي ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة، وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا، والليرات الستة دول منين؟
1: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
4: حاضر حاضر يا لوكيوس.
2: ازيك يا ست برتا؟
1: اهلا.
2: انت مش عارفاني؟
1: لا مش واخده بالي يا سيدي.
2: انا صديق قديم لجوزك.
1: صديق قديم؟ بس انا مش فاكره اني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
2: علشان يبيع البقره مش كده؟
1: ايوه ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
2: ما انا قابلته في السوق وقال اني ارجع لك البقره دي، انا ضابطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيره بقى.
1: قالك كده؟
2: الحقي البقره قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها، ربنا يبارككم.
1: اشكرك يا سيدي. يا خبر، ده انا نسيت اسال عن اسمه. يا سيدي يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقره من غير ما تبيعها بس اما تيجي.
0: اهدي اهدي بس يا بيرتا اهدي.
1: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقرة في القديس نيكولاوس؟
0: بيرتا انا مش فاهم حاجة، بيرتا انا بعت البقرة.
1: وكمان بتكذب علي يا لوكيوس؟ انا مقدرش اعيش مع راجل كذاب تحت سقف بيت واحد. خلي البقرة بقى تنفعك، انا سايبة البيت وماشية ومش هتشوف وشي تاني لحد ما اموت.
0: اسمعيني يا بيرتا اسمعيني.
1: اسمع ايه بس؟
0: أنا فعلا بعت البقرة.
1: ما تقعدش تكذب مرة تانية.
0: أهو خدي اتفضلي 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
1: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
0: بقى لي ساعة بحاول أفهمك إني بعت البقرة وأنت مش عاوزة تسمعيني.
1: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
0: بتقولي إيه؟
1: اعمل نفسك مش عارف.
0: رجعت إزاي يا بيرتا؟
1: أنت بتهزر، مش انت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال انه صديق قديم؟
0: انا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
1: امال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال انه صديقك؟
0: اوصفي لي الراجل ده.
1: هو وشه منور كده بنعمة ربنا، وعنده دقن بيضة طويلة.
0: ده نفس السيد اللي بعت له البقرة.
1: وايه اللي خلاه يعمل كده؟
0: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال اني كنت بكلم الهوى.
1: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
0: ابدا ابدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما اقوله عليه.
1: وعرف اسمي انا كمان، بس انا قلت انه صديقك واكيد عارف اسمي.
0: بيرتا الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
1: صحيح ملهوش غير تفسير واحد،
0: أنا بعت البقرة للقديس نيكولاوس.
1: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
0: المهم هنعمل إيه بال6 ليرات الذهب دول؟
1: هنحتفل بعيد القديس نيكولاوس طبعا.
0: اسمعي، أنا بفكر إننا نحتفل السنة دي بشكل مختلف عن أي سنة.
1: بشكل مختلف ازاي يعني؟
0: هنقلد القديس نيكولاوس.
5: سيب المسار بتاعي.
6: لا انا اللي كنت بلعب بيه الاول.
5: اسيب انا اضربك.
6: يا عم روح، انت تقدر تعمل حاجه اصلا؟
5: انا اوريك. خد.
6: انا بقى اللي اوريك. خد انت
5: اضربك. اديله اديله.
7: بس يا ولد ايه اللي بتعملوه ده؟ عيب كده يا ولاد عيب.
6: هو اللي ابتدى الاول.
5: هو اخر المصاب بتاعي.
7: هي دي المحبه اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده ما تستحقوش المكافأة اللي ربنا بعتها لكم النهاردة.
5: مكافأة ايه؟ ربنا بعتنا ايه؟ احنا اسفين.
7: الاول انتوا الاتنين لازم تتأسفوا لبعض.
6: انا اسف. انا ليش؟
7: ايوة كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
8: احبوا بعضكم بعضا.
7: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
5: حاضر،
9: هغمض عيني اهو.
5: يلا ورينا المفاجأة.
7: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس. انا مش عارفة اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملك.
1: اشكري القديس نيكولاوس.
7: القديس نيكولاوس؟
2: ايه مش عارفاه؟
7: بصراحة عمري ما سمعت عنه.
1: معقولة تبقي شغالة في ملجأ مع الأطفال اليتامى ومش عارفة حكاية القديس نيكولاوس شفيع الأطفال؟
7: الأطفال مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس، وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيكولاوس.
2: بس كده؟ حاضر.
7: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست برت. ودلوقتي كل واحد اخذ هديته وانبسط؟
5: ايوه، معايا لعبة جميلة.
9: لا، لعبتي انا اللي احسن.
7: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
6: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس.
5: انت طيب قوي،
9: ربنا يخليك لينا.
2: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيكولاوس لان عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
7: طب ايه رأيكم؟ تحبوا تسمعوا قصة القديس نيكولاوس من السيد لوكيوس؟
6: ايوة، احنا عايزين نسمع القصة.
5: احكي بقى.
2: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه ابي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا. كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد أبدا. لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم إنه ما كانش عندهم أولاد. وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا انهم يخلفوا، لكن ربنا ما اردش. عارفين زي مين يا اولاد؟
6: ايوه، زي زكريا واليصابات،
5: زي ابراهيم وصا.
2: ايوه شطار، انتوا شطار خالص.
6: ويا ترى ربنا بعت لهم اولاد زي يوحنا مامدان وزي اسحاق؟
2: بعت لهم طفل جميل سموه نيكولاوس، فرحوا بيه جدا. وكل الناس ما كانوش مصدقين ان ربنا اخيرا استجاب لصلاة ابي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
6: يا بخته، عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
1: يا حبيبي،
7: ها احنا قلنا ايه؟
6: ابي وامي قد تركاني، اما الرب فقبلني.
2: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيكولاوس طفل امتلأ بالنعمة الإلهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة أنه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده. عشان كده كان أحسن من كل الولاد اللي في سنه في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيكولاوس وترشم شماس، وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله، وامتلأ قلبه بمحبة حياة الوحدة. فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
10: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول

أحصي مع أثمة. كان يقول يصنع الخير ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ.

0: خطاه بأكاليل الشوك.
1: أبونا نيكولاوس مليان بنات روح القدس.
2: نصرف بقى أنا ما سمعت حد بيوعظ كده.
1: خلينا مطلع في علوم
0: الرب في تجارب.
2: سدان عنده 19 سنة
0: الرب
2: بس.
0: قادر أنه
1: يمتع فائد كل شيوخ الدير
0: تجاربنا، لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أبونا نيكولاوس، أبونا نيكولاوس.
0: نعم يا أبونا.
3: سيدنا طالب قدسك،
0: نقبل الايادي يا سيدنا.
3: اتفضل اقعد يا ابونا نيكولاوس.
0: امرك يا سيدنا.
3: انا متابع وعظتك في الدير، وواضح انك مجتهد في تحضير وعظتك كويس.
0: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
3: بلدنا محتاجه شباب زيك يملوها بالحيويه ومحبه الرب، ويعرفوا الناس الايمان القويم.
0: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمه الشيوخ يا سيدنا.
3: ربنا يعينك يا ابونا. اسمع يا ابونا نيكولاوس.
0: ايوه.
3: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
0: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، انا انا انا لسه صغير على السر ده. كفايه عليا انا الرهبنه، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي عليا علشان احمل الاسرار المقدسه على ايدي وافعل المذبح واقدم الذبيحه. لا لا
3: لا، لا تقل لا. اني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
0: بس يا سيدنا
3: ابن الطاعه تحل عليه البركة.
0: زي ما تشوفني يفتك.
3: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيكولاوس.
0: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا، فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. أشكركم يا أبائي وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
4: وفي وسط الفرحة دي بنواله سر الكهنوت، كانت الأيام شايلاله نبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
0: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم. لا تترك التجربة تكسر قلبي، لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تؤمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح، واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر: بانا الذي في السماء يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
5: يعني ايه مش عاوز الاموال يا ابونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
0: انا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
5: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
0: لا، نشتري بيها كنوز في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
5: يعني هتعمل بيهم ايه؟
0: الرب يديني الحكمه.
5: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
0: أنا شاكر تعب محبتك.
5: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
0: ربنا يحوطك بملاك السلامة.
5: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
0: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
5: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيكولاوس.
0: مالك بس؟
5: النهاردة الزوار كتير في الدير.
0: ربنا يزيد يا أبونا.
5: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها، وأنا مش عارف أتصرف إزاي.
0: هو ده اللي شغلك قوي يا أبونا؟
5: مش أنا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا أبونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
0: يا أبونا، اللي أكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
5: حياتك يا أبونا نيكولاوس، ده مش وقت وعظ، أنا مش عارف أتصرف إزاي.
0: قعد الناس في مضيفة الدير وربنا يدبر.
5: بس

0: أدي الناس بس في المضيفة يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
1: حاضر حاضر يا ابونا نيكولاوس.
2: اسم الصليب، الخبز كفى الناس كلها. اسم الصليب، ازاي ده حصل؟
0: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
2: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
0: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
2: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
0: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
2: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
0: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
2: صلاة العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبعت وفضل منهم اكل كمان.
0: يبقى نروح نرفع الكسر.
3: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته الثلاثه.
4: هيه، قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
5: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
4: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
5: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير
4: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترة كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟
5: ها،
4: علشان البيت فاضي يعني.
5: اه
4: بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
5: اه بجدد العفش. اه طبعا، بس يعني
4: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
5: شرفت يا ست درسيلة، اغنى اغنياء بطرة، اغنى اغنياء بطرة. بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة، اعمل ايه بس يا ربي؟
6: انت بتعيط يا بابا؟
7: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى اقعد اقعد استريح.
5: مفيش حاجة يا بنات، مفيش حاجة.
7: مفيش حاجة ازاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
5: على فكرة برسكيلا، الست درسيلا كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، متعرفش ان انا فقدت كل أموالي ومبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
6: ولا يهمك يا بابا، أنا مش عاوز أتجوز، أنا هفضل عايشة معاك على طول.
5: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما أشوف اليوم ده اللي مش قادر أجوز فيه بناتي.
7: بعد الشر عنك يا بابا، بابا أنت عندنا أغلى من أموال الدنيا كلها.
5: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، أنت اللي مصبرني على الفقر كله.
6: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جزاه باضعاف اللي كان عنده.
5: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
7: هدي نفسك يا بابا، هدي نفسك، بكره هتتحل.
5: على الله يا بنتي على الله. يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
7: طب وانت؟
5: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
6: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
7: تصبح على خير يا بابا،
8: تصبح على خير يا بابا.
5: هعمل ايه بس يا ربي؟ هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى؟ مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
9: عابر سبيل، ممكن شويه ميه؟
5: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
9: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
5: لا، عايش مع بناتي التلاتة.
9: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
5: اتفضل اسأل.
9: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده مفيش كرسي واحد يتقعد عليه.
5: يا ريتك كنت جيت من كام شهر،
8: كنت هتلاقي

0: أفخم الكراسي اللي موجودة في البلد مالية البيت.
1: أمال إيه اللي حصل؟
0: خسرت كل أموالي في صفقة كبيرة.
2: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
0: جماعة كانوا أصحاب أيام العز، أهو بيشحتوني الأكل كل يوم.
2: إيه ده؟ بقى حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
0: ها؟ قصدك إيه؟
2: أقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
0: ازاي يعني؟
2: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات؟
0: قصدك؟
2: ايوة قصدي.
0: يا سافل اطلع برا بيتي.
2: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي، فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وهقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك عن اذنك.
3: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
0: يا بنت الست درسيل قابلت النهاردة وسألت عملت ايه في الاستعداد لفرحك.
3: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
0: اقولها انا مش قادر اجوز بنتي. يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
3: امال هنتصرف ازاي؟
0: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
3: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرج.
0: يفرجها بنين بس، يفرجها بنين. اطلعي نام انت مع اخواتك.
3: مش قادرة اسيبك وانت في الحالة دي.
0: ما تخافيش علي يا بنتي، يلا تصبح على خير.
3: تصبح على خير يا بابا.
0: حلها ازاي بس؟ حلها ازاي بس؟
2: فتح مخك وانت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. ها قلت ايه؟
0: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي، سامحوني. ايه ده؟ ايه الكيس اللي وقع ده؟
4: بابا انت كويس؟
5: ايه اللي حصل يا جماعة؟
3: في ايه يا بابا؟
0: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
3: كيس؟ وريني كده.
5: ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ دهب، دهب يا بابا، دهب.
0: دهب، دهب.
5: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
3: يا ترى مين اللي حدف؟
0: خليكوا انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
5: دهب يا بنات، دهب.
3: فعلا ربنا ما بينساش حد.
0: ما لقيتش حد يا بنات.
5: مش مهم، مش مهم، المهم ان بقى عندنا دهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
0: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
6: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانيه، وبرضه ما عرفش الاب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالته في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
0: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
7: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
0: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده. جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
7: يا حبيبي دي أموال ربنا وأنا مجرد مرسال.
0: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
7: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسما عمرها ما بتسد ودانها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال صلوا كل حين ولا تملوا.
0: متشكر يا ابونا نقلاوس.
7: أشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
0: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
7: وإوعى تاني مرة تفكر انك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لان طريق الشر اخره الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهد. فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده. ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك. وكمان الملابس اللي محطوطة عليه أكيد دي ملابس ملك.
8: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
7: اسم الصليب، اسم الصليب، يا ترى معناها ايه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، انا لازم اسأل حد من الاباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
9: دي ملهاش غير تفسير واحد يا ابونا نيكولاوس.
7: قصدك ايه يا ابويا؟
9: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
7: أسقفية؟ أنا؟ أنا يا ابويا؟
9: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
2: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيكولاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
7: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد. الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا المياه، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
10: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
11: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
7: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
12: ايه اللي جابك عندنا هنا يا اسقف النصارى؟
7: جاي علشان اخد ولادي الثلاثه اللي عندكم.
12: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للالهه ارطميس العظيمه.
7: هات اولادي بهدوء بدل ما اوريكم بقوه الهي ان عروش كل الالهه الوثنيه تتزلزل وتتحطم قدام اله الالهه، لان ليس من يشبه الهنا القدوس بين الهتكم النجسه.
12: في حصلت تطاول على الالهه المقدسه يا اسقف النصارى. أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
7: برضو ما جبتليش ولادي.
12: باين عليك مجنون. بقولك بخروا للإلهة أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
7: أنا حوريك قوة إلهي المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشياطين النجسة. اخرس يا ابليس الملعون، اخرج من تماثيل الالهه الوثنيه، اخرج بقوه الصليب. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
2: واتهدم معبد أرطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوه الصليب المقدس. ولما سمع الامبراطور دقلديانوس ان الانبا نيكولاوس اسقف مورا دمر المعبد العظيم، أمر بتعذيبه عذاب شديد على إيد والي المدينة.
13: أخبية، كلكم أخبية يا أتباع المصلوب، اجحدوا إلهكم وبخروا للأوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا إيه؟
7: تشجعوا يا أخوتي، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب اسماءكم في سفر الحياه.
13: اخرس يا اسقف النصارى، ولا كلمه. الله قطعت لسانك.
7: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن ايماننا. لا، ايماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الالم يشقق صخر ايماننا. يا اخواتي افرحوا بالعذاب. الكتاب بيقول ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم.
13: مفيش فايدة فيك يا اسقف النصارى. قطعوا أجسامهم وبعدها ارموهم في السجن
7: الرب يسوع يقويكم يا أبطال الإيمان، طوباكم لأنكم اشتركتم في ألم المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي ليذكركم بوعود الله لقديسي، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي، سلام لك.
8: سلام لك يا حبيبي نيكولاوس.
0: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
8: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
14: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
15: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
14: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
16: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
17: احنا مش عايزين ناكل.
18: عايزين نكمل القصة.
19: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
14: وأنا هستناكوا لحد ما تخلصوا أكل عشان نكمل بقية القصة.
17: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية القصة.
18: يلا بينا.
16: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي إيه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والهرطقات.
14: انتشرت في العالم بدعة أريوس لدرجة أن القديس أبرونيموس قال: جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
16: ياه، للدرجة دي؟
14: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
10: حللني يا سيدنا.
7: اتفضل يا ابونا. خير؟
10: في رسالة وصلت من الإمبراطور قسطنطين شخصيا.
7: ويا ترى فيها ايه الرسالة دي؟
10: بيدعوني

0: استضافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نقيا، والإمبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا برعة أريوس.
1: خير ما فعل الإمبراطور، فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
2: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
3: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها بهذا تغلب، غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي. فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
2: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
4: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
5: اخرس يا فاسد يا مبتدع، ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
6: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيكولاوس، ازاي يضرب دعنا فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
7: ما كانش المفروض الانبا
2: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيكولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع، ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
8: أنا بعد إذن الأباء هرد على بدعته.
4: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأساقفة؟
8: اسمي أثناسيوس، تلميذ البابا إلكسندروس بابا الإسكندرية.
4: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجاوز يا جلالة الإمبراطور.
9: تكلم يا أثناسيوس.
4: ده تجاوز أيها البابا إلكسندروس، ده مجرد شماس.
9: تكلم يا أثناسيوس القس.
1: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت، ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: نيكولاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك، اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان البسك قلنصودك.
1: انت بنفسك يا كلية الطهر هتلبسيني القلنصوة.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملأ قلبك يا نيكولاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنصوة.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنسوة بتاعته، فعرفوا القصة ورجعوه لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه، ان الحاكم يوستاسيوس اخذ رشوة عشان يحكم على 3 رجال ابرياء بالاعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه
5: يا مولانا.
7: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف،
8: امر مولاي،
7: اقطع راسهم من حال.
8: استنى يا سياف.
7: ازاي يا نيكولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
8: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 أبرياء بالموت من أجل المال؟
7: تجننت؟ مال إيه اللي بتتكلم عنه؟
8: الرشوة اللي أخدتها علشان تحكم على الأبرياء دول.
7: أنا هعرف إزاي أوقفك عند حدك. نفذ الأمر يا سياب. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
8: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
7: أنا قلت نفذ الأمر يا سياب.
8: أمر مولاي، تعالى أنت حط راسك هنا.
9: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوني ظلم يا سيدنا، ولادي هيتقدموا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا ابا نيكولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
7: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
8: امر مولاي.
9: ايدي اتشلت يا مولاي، ايدي اتشلت.
7: ايه اللي بيحصل؟ مش معقول.
8: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف، وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
10: امال ايه علاقه القديس نيكولاوس بالاطفال؟
11: احنا جينا على سيره الاطفال.
4: كان كل ما يقرب عيد الميلاد
12: قوين يا يسوع. ايوه كده، كل حاجه تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
13: بتعمل ايه يا سيدنا؟
12: النهارده 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت الاطفال زي كل عيد.
13: يا سيدنا نيافتك شكلك تعبان السنة دي، استريح وانا هوصل الهدايا للأطفال.
12: لا لا لا لا يا ابونا لا، أنا ببقى في منتهى السعادة لما أشوف الأطفال وهم فرحانين بالهدايا اللي بقدمها لهم. تصدقني لو قلت لك إن طعم العيد الحقيقي ما بيكملش إلا بفرحة الأطفال بهداياهم، وخصوصا الأطفال اللي ما لهمش حد بيسأل عليهم.
13: ربنا يخليك لينا يا سيدنا ويثبتك على كرسيك.
12: يخليني إيه بس يا ابونا؟ ده انا عديت 80 سنة. كفاية كده بقى البركة فيكم انتم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحلة غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعالى بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
13: ياه ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
12: وشوال خطاياي اتقل يا ابونا.
4: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا، بركة صلوات.

0: تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين
1: آمين.
2: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بصورته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن ال19 مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس،
3: لأن طريق الشر أخره هلاك وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
2: الفنانة القديرة نادية رفيق،
4: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
2: الفنان القدير جميل برسوم،
5: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
2: والفنان ميشيل منير،
6: ودي عايزه كلام، هجوز اختك الكبيره طبعا.
2: بالاشتراك مع ماجد فايز، مينا الدفشي، مجدي فانوس، كريستين فهم، ماريانا لويس، ماجد صفوت، مينا وحيد، جورج عادل،

ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا، واندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء. منتج منفذ مينا الدفش. صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك. مهندس بيتر فاروق.

يقدر ربنا حياته، لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح، لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله.

ومخلصنا ومخلص نفوسنا كلنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وبعد ذلك عين الرب 70 آخرين وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة حيث كان هو مزمعا أن يمضي إليه، فكان يقول لهم إن الحصاد كثيرون ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. اذهبوا أنا أرسلكم مثل حملان في وسط الذئاب، لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه فقولوا أولا السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وإن لم يكن فسلامكم يرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت آكلين وشاربين مما عندهم، لأن الفاعل مستحقا أجرته. لا تنتقلوا من بيت إلى بيت، وأي مدينة دخلتموها ويقبلوكم إليهم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتموها ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى شوارعها وقولوا حتى الغبار الذي لصق بأرجلنا من بيت من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا هذا أنه قد اقترب منكم ملكوت الله. وأقول لكم أنه سيكون لسدوم في ذلك اليوم راحة أكثر من تلك المدينة. ويل لكم يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في سور وصيدا هذه القوات التي صنعت فيكما لتابتا قديما جالستين في المسوح والرماد، ولكن سور وصيدا ستكون لهما راحة في الدينونة أكثر مما لكما. وأنت يا كفرناحوم أترتفعين إلى السماء؟ إنك ستنحطين إلى أسفل الجحيم. الذي يسمع منكم فقد سمع مني، والذي يرزلكم يرزلني، والذي يرزلني يرزل الذي أرسلني. فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق، هانا قد أعطيتكم السلطان لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا يضركم شيئا، ولكن لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم

بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. بنحتفل النهارده بنقل جسد القديس استفانوس، وان شاء الله يوم الاحد هيكون عيد الصليب، والكنيسه بارشاد روح القدس اختارت لنا الانجيل النهارده عن الارساليه. فلما نقرا مع بعض الانجيل ونشوف الاشتراطات اللي حطها ربنا للتلاميذ، هنلاقيها دايما او غالبا عكس تفكيرنا احنا البشري. فبيقول لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية، يعني يسافروا ويبشروا ويهيئوا الطريق قدامه بدون ما يكون معهم لا فلوس ولا أكل ولا أحذية. إحنا عادة لما بنطلع أي رحلة مهما كانت فسحة صغيرة أو يومين ثلاثة، بنبقى واخدين معانا شنط كتير جدا وعاملين احتياطي، يمكن دي أحتاجها يمكن دي محتاجهاش. لكن ربنا عايز منهم كده ان هم يبقوا دايما حاطين في بالهم ان اعتمادهم كله عليه. وده اللي حصل في حياة القديس ماري مرقص، ان هو لما طلع وما كانش معاه فعلا أحذية اتقطع الحذاء بتاعه فبقت الكنيسة القبطية. يعني لولا ان هو دخل وقابل إنيانوس وصلح له الحذاء وقعد اتكلم معاه وبشره بالإله الواحد، ابتدت الكنيسة في اسكندرية تتبني لحد ما وصلت دلوقتي لكل أنحاء العالم. الآية كمان اللي عايزين نتكلم عليها النهاردة هي أرسلكم كحملان وسط ذئاب. دي برضو عكس تفكيرنا البشر. أي راعي عنده قطيع من الخرفان أول حاجة أنه بيحط حواليها سور ويحط مجموعة من الكلاب للحراسة ويمنع أي ديب أو ثعلب أو أي حاجة تضر القطيع بتاعه. كمان في مثل الراعي الصالح شفناه ان هو ساب 99 وراح يدور على الضال. فكون المسيح بيرسلهم يقول لهم صراحه انا بارسلكم كحملان وسط ذئاب، عكس التفكير بتاعنا خالص. لكن هو الحقيقه ما ارسلهمش لوحدهم، قال لهم كده ستنالون قوه من الاعالي، سأعطيكم فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أين قوموها. هم اعتمدوا على الكلام ده، هم اعتمدوا أن معاهم الروح القدس، هم اعتمدوا أن المسيح سندهم في كل خطوة. وبالتالي إحنا في حياتنا إذا كنا حنمشي تفكيرنا البشري هنبعد خالص، إذا اعتمدنا على ربنا يسوع المسيح هنشوف عجائب كثيرة. نتكلم النهاردة على القديس استفانوس، إزاي هو كحمل وديع اتقدم إن هو يترجم بالحجارة وبالطوب، وتلمع حواليه مجموعة من اليهود ما عجبهمش كلامه زي ما سمعنا النهاردة في البراكسيس، وابتدوا يرموهم. وكان من ضمن اللي واقفين حواليه شاول الترسوسي، وهو نفسه بيقول أنا كنت مضطهدا ومفتريا لكنيسة الله، واقف يحرس ملابس الناس اللي بترجم استفانوس. في الموقف ده

كان استفانوس حمل ما فيش في ايده حاجة يعملها، هو محطوط وبيتذبح زيه وزي المسيح اللي سلم نفسه على الصليب. لكن الحقيقة غير كده. الحقيقة ان استفانوس في عز الألم، في عز التعب، شايف السماء مفتوحة وابن الله كان على يمين العظمة وشايف كل حاجة، وبالعكس ده بيصلي للناس اللي حواليه. اعتقد الصورة دي كلنا شفناها في قصة شهداء ليبيا، كلنا شفناها بالصورة اليومين دول، ازاي 21 واحد بيتساقوا للذبح، محدش واحد منهم غير موقفه، محدش منهم اتردد، محدش منهم رجع لورا، لكن هم الواحد وعشرين اكيد شايفين حاجة احنا مش شايفينها. نفس الوضع بتاع القديس استفانوس، هو شاف حاجة احنا ما شفناهاش، لكن هو اعلن ان هو شاف السماء مفتوح. لما صلى القديس استفانوس علشان خاطر اللي حواليه، ربنا استجاب لصلاته ويبتدي يشتغل في شاول الترسوسي، ويتحول شاول الترسوسي نفسه الى بولس الرسول، الى حمل وديع يبتدي يبشر للمسيح، ويقف قدام ملوك وقضاء ويبقى بيتكلم كل اللي في ايده فما وحكمه زي ما المسيح وعده. فنلاقي انه يقف قدام فيليكس الوالي ويقول الانجيل كده: فارتعب فيليكس الوالي، يعني بولس الرسول مقيد لكن الخوف في قلب اللي بيحكمه. علشان كده احنا لازم نبقى حاطين في بالنا دايما ان احنا نربي ولادنا على كده. احنا للاسف في معظم الاحيان عايزين نربي ولادنا ان هم يبقوا ذئاب، اللي يضربك اضربه ما تسيبش حقك، انت لازم تعرفهم ان انت جامد ما انتاش ضعيف. دايما بنحط في بالنا ان تطبيق الآية ده نوع من الخنوع ومن الضعف، لكن حقيقي في كل المواقف اللي احنا شفناها في حياتنا في الانجيل المقدس بتثبت عكس كده. القديس مرجرجس وهو بيتعذب في قمة عذاباته 7 سنين غير حياة ذئاب كتيرة، غير حياة الساحر اللي كان واقف قدامه، غير حياة البنت اللي جابوها له، غير حياة مرات الملك. فاعتمدنا الحقيقي على الإنجيل وعلى حياتنا مع ربنا ده مهم جدا، إن هو يكون ممشينا في الطريق الصحيح. احنا عارفين إن زمن حياتنا على الأرض ده زمن غربة، في الإنجيل بعد شوية في القداس بعد شوية هنقول زمن غربتنا في هذا العالم احفظنا بسلام، يعني احنا عارفين ان احنا عايشين فترة مؤقتة، فالفترة المؤقتة دي هنستغلها علشان نوصل زي اللي سبقونا للسماء، ولا هنعيش بفكر العالم ونقدم كل الأفكار بتاعت العالم لولادنا ونديهم كل الحاجات اللي تخليهم يعيشوا كذئاب مش كحملان. الإنجيل بيقول لنا كده: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، مالكمش دعوة باللي حواليكم، انتوا انا قايل لكم من الأول ان انتم القطيع الصغير، انا قايل لكم من الأول ان العالم سيكون لكم ضيق. احنا دايما بنحتفل بالصليب لان احنا عارفين ان الصليب بعده قيامة. لو كان الصليب هو النهاية، لو كانت هي العذابات اللي احنا بنعيشها في الأرض هي دي النهاية، الإنجيل يقول كده ان احنا هنبقى أشقى جميع الناس، لكن الحقيقة مش كده. الحقيقة ان بعد الموت في قيامة، فدايما نبقى بصين للخطوة اللي جاية بعد كده، ان ربنا فاتح أحضانه لينا، وان احنا بكل التعب بتاعنا بكل مشاكلنا اللي احنا عايشينها دي كلها أكاليل ووزنات احنا بناخدها، ربنا بيبارك فيها حياتنا. دايما نخلي قدامنا كده السماء مفتوحة وشايفين المسيح قدامنا، ده هيسهل لنا حاجات كتير جدا في حياتنا. كل ما نيجي للقداس نحط أحمالنا على المسيح وهو هيشيلها. ربنا يبارك حياتكم، كل سنة وانتم طيبين، ولإلهنا المجد الدائم.

0: وتتعاقب الأجيال وتمر القرون عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، واختلفت التحديات التي واجهتها الكنيسة باختلاف الزمان.
1: وكما تميزت القرون الأربعة الأولى بأبطال الإيمان وأبطال الرهبنة والشهداء، هكذا أيضا قرننا العشرين امتلأ بأبطال الإيمان.
0: الأنبا أبرقام حبيب الفقراء وراعي الأيتام،
1: البابا كيرلس رجل الصلاة والمعجزات والشفافية الروحية،
0: أبونا بيشوي كامل الإنجيل المعاش والخدمة الباذلة رغم الألم،
1: أبونا ميخائيل إبراهيم البساطة والخدمة الروحانية والتواضع،
0: أبونا أندراوس الصموئيلي النسك والوداعة والبصيرة الروحية،
1: الأرشدياكون حبيب جرجس الإيجابية في الخدمة فكان نورا في جيله.
0: نسألك يا سيدنا اجعلنا مستحقين نصيبهم وميراثهم، ونعم علينا كل حين أن نسلك خلف أثارهم ونكون متشبهين بجهادهم. احرس قطيعك واجعل هذه الكرمة تكثر، هذه التي غرستها يمينك.

0: ويختار الرب قداسة البابا شنودة الثالث ليكون خليفة لماري ماركوس على كرسي الإسكندرية.
1: وبدأت الكنيسة مرحلة جديدة في تاريخها، وازدهرت حركة التعليم في الكنيسة بدءا بمدارس الأحد، مرورا بالمعاهد الدينية والكلية الإدريكية وخدمة بلاد المهجر، وتنتشر الأديرة القبطية في أنحاء العالم، وتكثر اللقاءات المسكونية.
0: وسوف تبقى الكنيسة صامدة قوية على مر الأزمان، تبث نورها وتعليمها في كل مكان، فقد شهد لها المسيح قائلا: إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها.

0: ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.
1: وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبد.

0: ونوري يا كنيسة المسيح، واكشف لهم على اللي كان في أجمل بستان. والورد الأحمر القان،
1: الورد الأحمر
0: لون الدم، ده مثال زمان من ولادك الشجعان، ومحبة وقوة وإيمان.

0: وزادت بركة الرب الإله في الكنيسة القبطية، فأصبحت منارة للإيمان تشع وتجذب القلوب لها.
1: خرجت منها قلوب لتعلن عن اشتياقها للعريس السماوي، مفضلة التوحد عن أفراح العالم الزائلة.
0: فها هو الشاب القادم من صعيد مصر، سلك طريقا لم يسلكه أحد من قبل، ووضع الأساس الذي بني عليه الرهبنة في العالم كله، إنه القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، أب كل الرهبان.
1: وامتلأت برية مصر بألاف الرهبان، وأتى السواح من كل أنحاء العالم ليسمعوا كلمة منفعة، وعن طريقهم انتشرت الرهبنة في كل أرجاء الدنيا.
0: إذا أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل أملاكك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو

أكثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا المحرقات.

نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحيا.

قدوس قدوس قدوس رب السباط، السماء والأرض مليئتان بمجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس للمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الجواد كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرة الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطئ الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحيي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محاللين من فم ملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السب والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء
وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. الأصحاح العاشر. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه، أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم، لا أخجل لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم، ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون، ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخر

الآخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل راجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل من يمدحه الرب. الأصحاح الحادي عشر. ليتكم تحتملون غباوتي قليلا، بل أنتم محتملية، فإني أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها، هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح. فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به، أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه، أو إنجيلا آخر لم تقبلوه، فحسنا كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت عاميا في الكلام فلست في العلم، بل نحن في كل شيء ظاهرون لكم بين الجميع. أم أخطأت خطية إذ أزللت نفسي كي ترتفعوا أنتم؟ لأني بشرتكم مجانا بإنجيل الله، سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكم. وإذ كنت حاضرا عندكم واحتجت، لم أثقل على أحد، لأن احتياجي سده الإخوة الذين أتوا من مكيدونية. وفي كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل عليكم، وسأحفظها. حق المسيح في إن هذا الافتخار لا يسد عني في أقاليمي أخائية. لماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم. ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة، كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به. لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعلة ماكرون، مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر، الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا، لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي، لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة، في جسارة الافتخار هذه. بما أن كثيرين يفتخرون حسب الجسد، أفتخر أنا أيضا. فإنكم بسرور تحتملون الأغبياء، إذ أنتم عقلاء، لأنكم تحتملون إن كان أحد يستعبدكم، إن كان أحد يأكلكم، إن كان أحد يأخذكم، إن كان أحد يرتفع، إن كان أحد يضربكم على وجوهكم. على سبيل الهوان أقول، كيف أننا كنا ضعفاء، ولكن الذي يكترئ فيه أحد أقول في غباوة، أنا أيضا أكترئ فيه. أهم عبرانيون؟ فأنا أيضا. أهم إسرائيليون؟ فأنا أيضا. أهم نسل إبراهيم؟ فأنا أيضا.
أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، عدا ما هو دون ذلك، التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. في دمشق والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني، فتدليت من طاقة في زنبيل من السور ونجوت من يديه. الأصحاح 12. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. اختطف هذا إلى السماء 3. وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا، لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني. ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. قد صرت غبيا وأنا أفتخر، أنتم ألزمتموني، لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم، إذ لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل، وإن كنت لست شيئا. إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات، لأنه ما هو الذي نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أثقل عليكم،
سامحوني بهذا الظلم. هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقل عليكم، لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم، لأنه لا ينبغي أن الأولاد يسخرون للوالدين بل الوالدون للأولاد. وأما أنا فبكل سرور أنفقه وأنفقه لأجل أنفسكم، وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل، فليكن. أنا لم أثقل عليكم، لكن إذ كنت محتالا أخذتكم بمكر. هل طمعت فيكم بأحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ أتظنون أيضا أننا نحتج لكم؟ أمام الله في المسيح نتكلم، ولكن الكل أيها الأحباء لأجل بنيانكم، لأني أخاف إذا جئت أن لا أجدكم كما أريد وأوجد منكم كما لا تريدون، أن توجد خصومات ومحاسدات وسخطات وتحزبات ومذمات ونميمات وتكبرات وتشويشات، أن يذلني إلهي عندكم إذا جئت أيضا وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. الأصحاح الثالث عشر. هذه المرة الثالثة آتي إليكم على فم شاهدين وثلاثة تقوم كل كلمة. قد سبقت فقلت وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن، أكتب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق، إذ أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيه الذي ليس ضعيفا لكم بل قوي فيكم، لأنه وإن كان قد صلب من ضعف لكنه حي بقوة الله. فنحن أيضا ضعفاء فيه، لكننا سنحيا معه بقوة الله من جهتكم. جربوا أنفسكم، هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ لكنني أرجو أنكم ستعرفون أننا نحن لسنا مرفوضين، وأصلي إلى الله أنكم لا تعملون شيئا رديا، ليس لكي نظهر نحن مزكين بل لكي تصنعوا أنتم حسنا ونكون نحن كأننا مرفوضون، لأننا لا نستطيع شيئا ضد الحق بل لأجل الحق، لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء، وهذا أيضا نطلبه كما لكم. لذلك أكتب بهذا وأنا غائب، لكي لا أستعمل جزما وأنا حاضر، حسب السلطان الذي أعطاني إياه الرب للبنيان لا للهدم. أخيرا أيها الإخوة افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام سيكون معكم. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، يسلم عليكم جميع القديسين. نعمة ربنا.

0: وعاد الشيطان يحاول تفتيت جسد الكنيسة القبطية، فضرب المؤمنين بكل عثرات الاضطهاد، فهيج عليها الحكام مدعيا أن المسيحيين هم سبب اللعنة والكوارث.
1: وعاشت الكنيسة أياما عصيبة بدلت فيها دماء أبنائها الشهداء الذين صاروا إلى الموت بكل فرح وسرور، مفضلين الموت مع المسيح كربح عن الحياة في إنكاره.
0: هذه الدماء التي حفظت لنا الكنيسة حتى اليوم، دماء شهداء إثنى وأخميم الذين وجهوا للعالم رسالة أن من يعيش في الرب يكون قادرا على أن يدوس على العالم ويقف على قمته بقوة المسيح.
1: فكما تشبهوا بك أنت يا رئيس الحياة، هكذا نحن أيضا اجعلنا مستحقين أن نكون متشبهين بهم في العمل والإيمان، ممجدين اسمك القدوس ومفتخرين بصليبك كل حين.

0: بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، يسر شركة بافلي فون أن تقدم جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء، عن قصة حياة القديس العظيم الأنبا نيكولاوس الشهير بسانتا كلوز أو بابا نويل.
1: مالك بس زعلانة ليه؟ طب شوية لبن كمان، دول ما يكفوش نص كوباية. عشان خاطري، أنا عارفة أن العشرة مش هتهون عليك. يا سلام عليكي، أنا مش عارفة أشكرك إزاي. صحيح أصيلة وتستاهلي وزنك دهب، وليكي علي يا ستي هزودلك البرسيم النهاردة. ودلوقتي عن إذنك بقى عشان ألحق أحضر الفطار للوكيوس. لوكيوس، لوكيوس، أنت فين؟
2: أنا هنا يا بيرتا، هروح فين يعني؟
1: صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: اتفضل كوباية اللبن بتاعتك.
2: مش عارف من غير البقرة دي كنا هنعمل ايه، اكيد كنا متنا من الجوع.
1: ايه الكلام اللي بتقوله ده يا لوكيوس؟ ربك ما بينساش حد، احمد ربنا ان عندنا بقرة بتوكلنا وتشربنا، في غيرنا كتير مش طايلين النعمة دي. اشرب اللبن واشكر ربنا.
2: اشكرك يا رب.
1: هو في ايه بس النهاردة؟ مالك يا لوكيوس؟
2: ابدا يا بيرتا.
1: انت تعبان؟
2: اكيد يا بيرتا، اي حد في وضعي لازم يبقى تعبان. يا زمن، صحيح مالكش امان. فين ايام زمان لما كنت اشهر نجار في القسطنطينية كلها؟ كانت الناس بتجيلي من كل حتة في اسيا عشان اعمل لهم عفشهم. كانت الناس كلها بتقولي ايدك يا لوكيوس لازم تتلف في حرير. يجوا يشوفوا ايديا وهي بترتعش وما تستاهلش تتلف حتى في خيش.
1: هي دي الحياة يا لوكيوس، زي الكتاب المقدس ما بيقول، دور يمضي ودور يجيء.
2: عندك حق، واللي زينا هما الدور اللي بيمضي.
1: سيبك كده من الهم اللي مليك وقولي هتعمل ايه الاسبوع اللي جاي. اوعى تكون نسيت.
2: انسى ازاي يا بيرتا، ده عيد القديس نيكولاوس.
1: كويس انك لسه فاكر.
2: ما هو ده اللي حازز في قلبي. كل سنه كان بيبقى معايا فلوس عشان نحتفل بيه، لكن من ساعه ما بطلت شغل وانا ما بقاش معايا اي مال، وانا مش عارف هنحتفل بيه السنة دي ازاي.
1: لازم تتصرف.
2: منين بس يا بيرتا، منين؟ ما خلاص ما بقاش حالتنا غير الهدوم اللي علينا.
1: لا عندنا.
2: قصدك؟
1: ايوة يا لوكيوس، احنا خلاص ما فضلناش ايام كتيرة على الارض، وربنا ما سمحش ان يكون لنا اولاد، يبقى نبيعها عشان نرضي ربنا في آخر أيامنا وما نزعلش مننا شفيعنا القديس العظيم نيكولاوس.
2: أيوة يا بيرتا، بس
1: ولا بس ولا حاجة. يلا قوم خد البقرة وبيعها وبتمنها نشتري كل لوازم العيد.
2: عندك حق، أنا هروح السوق أبيع البقرة، وحتى لو كانت دي آخر حاجة نملكها هبيعها، مش هتغلى على القديس نيكولاوس. امشي بقى، ما تتعبينيش معاكي، انا ما بقاش عندي صحة عشان اجرك. يلا يلا امشي. مال واقفة ليه؟ اهو خلاص قربنا نوصل السوق.
3: رايح فين يا راجل يا طيب؟
2: انا رايح السوق هبيع البقرة بتاعتي.
3: وعاوز تبيعها بكام؟
2: صدقني هي تساوي أكتر من 8 ليرات ذهب، لكن أنا حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: ياه، باين عليك محتاج المال ده قوي.
2: آه، أصل عيد القديس نيكولاوس الأسبوع اللي جاي، وأنا أصلي متعود أحتفل بالعيد بتاعه.
3: وحتبيع البقرة دي علشان تحتفل بالعيد؟
2: ما أصل أنا ما عنديش غيرها.
3: باين عليك بتحب القديس نيكولاوس قوي.
2: ده شفيعي أنا وزوجتي. عن إذنك، أصل أنا كده هتأخر عن السوق.
3: اسمع، أنا هشتري منك البقرة.
2: صحيح يا سيدي.
3: أيوة
2: صحيح.
3: أيوة، بس مش هدفع أكتر من 6 ليرة، إيه رأيك؟
2: 6 بس؟ دي تستاهل أكتر من 8 ليرة يا سيدي.
3: 6 ليرات دهب، ها قلت إيه؟
2: أنا قلت إني حقبل أي سعر يجيلي فيها.
3: يعني موافق؟
2: موافق يا سيدي موافق. خد اتفضل البقرة هي.
3: وتفضل فلوسك.
2: خد بالك منها يا سيدي، ده لولا الظروف ما كنتش فرطت فيها أبدا.
3: ما تخافش عليها، اعتبرها ما فرقتكش ولا فرقت الحظيرة بتاعتك.
2: الوداع. اوعي اوعي تفتكر اني فرطت فيكي بسهولة. أبدا، انت عارفة بقى

0: غلاوة القديس نيقولاوس عندي أنا وبرت مراتي. مع السلامة. مع السلامة. أشكرك يا سيدي.
1: أنا اللي بشكرك يا لوكيوس عن إذنك.
0: اتفضل. 6 ليرة ذهب. كده ممكن أشتري لوازم العيد. لكن هو عرف اسمي منين؟
2: ايه يا عم لوكيوس، سلامة عقلك، بقالي ربع ساعة شايفك واقف بتكلم نفسك.
0: بكلم نفسي؟
2: ايوة.
0: ازاي؟ انا كنت بكلم السيد اللي كان واقف معايا.
2: سيد مين؟
0: السيد اللي كان واقف معايا ابو دقن بيضة وطويلة، ده حتى اشترى مني البقر اللي حلتي واداني تمنها اهو.
2: وكمان اشترى منك البقرة. خسارتك في الجنان يا لوكيوس.
0: انا مش مجنون، اسمع بس.
2: يا عم انت، انا مش فاضل شغل المجانين ده. ارجع بيتك احسن ونام لك 2 ولا 3 يمكن تتحسن. البعلو البقرة قال.
0: ازاي؟ ازاي ما شافوش؟ ده اخد مني البقرة. وبعدين هو عرف اسمي منين اصلا؟ والليرات الستة دول منين؟
3: معقولة يكون لوكيوس لحق يبيع البقرة بالسرعة دي؟
4: حاضر حاضر يا لوكيوس.
1: ازيك يا ست برتا؟
3: اهلا.
1: انت مش عارفاني؟
3: لا مش واخده بالي يا سيدي.
1: انا صديق قديم لجوزك.
3: صديق قديم؟ بس أنا مش فاكرة أني شفتك قبل كده. على العموم اتفضل، هو وصل لحد السوق وزمانه جاي
1: علشان يبيع البقرة، مش كده؟
3: أيوة ده صحيح، بس حضرتك عرفت منين؟
1: ما أنا قابلته في السوق وقال أني أرجع لك البقرة دي، أنا رابطها جنب البيت، روحي دخليها الحظيرة بقى.
3: قالك كده؟
1: الحقي البقرة قبل ما يجي حد يفك الحبل وياخدها. ربنا يبارككم.
3: أشكرك يا سيدي. يا خبر، ده أنا نسيت أسأل عن اسمه. يا سيدي، يا ده مشي بقى كده يا لوكيوس، ترجع البقرة من غير ما تبيعها بس لما تجي.
0: اهدي اهدي بس يا بيرتا، اهدي.
3: ازاي تكذب علي؟ ازاي تستخسر تمن البقرة في القديس نيقولاوس؟
0: بيرتا انا مش فاهم حاجة. بيرتا انا بعت البقرة.
3: وكمان بتكدب عليا يا لوكيوس؟ انا مقدرش اعيش مع راجل كذاب تحت سقف بيت واحد. خلي البقرة بقى تنفعك، انا سايبة البيت وماشية ومش هتشوف وشي تاني لحد ما اموت.
0: اسمعيني يا بيرتا اسمعيني.
3: اسمع ايه بس؟
0: انا فعلا بعت البقرة.
3: متقعدش تكدب مرة تانية.
0: اهو خدي اتفضلي 6 ليرات ذهب تمن البقرة.
3: مستحيل، جبت الليرات دي منين يا لوكيوس؟
0: بقى لي ساعة بحاول افهمك اني بعت البقرة وانت مش عاوزة تسمعيني.
3: البقرة في الحظيرة يا لوكيوس.
0: بتقولي ايه؟
3: اعمل نفسك مش عارف.
0: رجعت ازاي يا بيرتا؟
3: انت بتهزر، مش انت بعت واحد بالبقرة لحد البيت وقال انه صديق قديم؟
0: انا ما بعتش حد بالبقرة، بقولك بعتها بعتها يا بيرتا بعتها.
3: امال مين اللي وصل البقرة للبيت وقال انه صديقك؟
0: اوصفي لي الراجل ده.
3: هو وشه منور كده بنعمة ربنا وعنده دقن بيضة طويلة.
0: ده نفس السيد اللي بعتله البقرة.
3: وايه اللي خلاه يعمل كده؟
0: مش بس كده، ده واحد عدى عليا وقال اني كنت بكلم الهوى.
3: يعني اللي عدى عليك ما شافش الراجل ده؟
0: ابدا ابدا. وبعدين السيد ده عرف اسمي من غير ما اقوله عليه.
3: وعرف اسمي انا كمان؟ بس انا قلت انه صديقك واكيد عارف اسمي.
0: بيرتا الكلام ده ملوش غير تفسير واحد.
3: صحيح، ملوش غير تفسير واحد.
0: أنا بعت البقرة للقديس نيقولاوس.
3: بس ما تقولش إنك بعت البقرة.
0: المهم هنعمل ايه بالست ليرات الذهب دول؟
3: هنحتفل بعيد القديس نيكولاوس طبعا.
0: اسمعي، انا بفكر اننا نحتفل السنة دي بشكل مختلف عن اي سنة.
3: بشكل مختلف ازاي يعني؟
0: هنقلد القديس نيكولاوس.
5: روح انت تقدر تعمل حاجة اصلا.
6: اوريك خد.
5: انا بقى اللي اوريك. خد انت
6: اللي بكتب. اديله.
7: بس يا ولد ايه بتعملوا ده؟ عيب كده يا ولاد، عيب.
5: هو اللي ابتدى الاول،
6: هو الاخر الرصاص بتاعي.
7: هي دي المحبة اللي كنا بنتكلم عليها الاسبوع اللي فات؟ انتوا كده متستحقوش المكافأة اللي ربنا بعتها لكم النهاردة.
6: مكافأة ايه؟ ربنا بعتنا ايه؟ احنا اسفين.
7: الاول انتوا الاثنين لازم تتأسفوا لبعض.
5: انا اسف. انا ليش؟
7: ايوه كده، الاولاد الحلوين لازم يحبوا بعض. بابا يسوع قال ايه؟
8: احبوا بعضكم بعضا.
7: شاطرين. ودلوقتي غمضوا عينيكم، اوعوا حد يفتح عينه.
6: حاضر،
9: هغمض عيني اهو.
6: يلا ورينا المفاجأة.
7: دقيقة واحدة وهجيب المفاجأة معايا. اتفضل يا سيد لوكيوس، انا مش عارفه اشكرك ازاي على كل الهدايا اللي جبتها للاولاد في الملجا.
3: اشكري القديس نيكولاوس.
7: القديس نيكولاوس؟
0: ايه مش عارفاه؟
7: بصراحه عمري ما سمعت عنه.
3: معقوله تبقي شغاله في ملجا مع الاطفال اليتامى ومش عارفه حكايه القديس نيكولاوس شفيع الاطفال؟
7: مستنيين هدايا يا سيد لوكيوس، وبالمرة لو عندك وقت احكي لنا حكاية القديس نيكولاوس.
0: بس كده؟ حاضر.
7: اتفضل قدم لهم الهدايا بنفسك. اتفضل يا ست برت. ودلوقتي كل واحد اخد هديته وانبسط؟
6: ايوه، معايا لعبة جميلة.
9: لا، لعبتي انا اللي احسن.
7: طب يلا بقى اشكروا السيد لوكيوس.
5: احنا متشكرين يا سيد لوكيوس،
6: انت طيب قوي.
9: ربنا يخليك لينا.
0: اشكروا ربنا واشكروا القديس نيكولاوس لان عيده النهاردة، وهو اللي بعت المال اللي اشترت لكم به الهدايا الحلوة دي.
7: طب ايه رأيكم، تحبوا تسمعوا قصة القديس نيكولاوس من السيد لوكيوس؟
5: ايوة، احنا عايزين نسمع القصة.
6: احكي بقى.
0: كان زمان في مدينة اسمها بيترا في جنوب اسيا الصغرى راجل غني قوي اسمه ابي فانيوس، وزوجته اسمها تونة. كانوا عايشين في قصر كبير ومبسوطين جدا. كانوا بيحبوا كل الناس وما بيكرهوش حد ابدا، لكن الحاجة الوحيدة اللي كانت مضايقاهم انه ما كانش عندهم أولاد، وبعدين كبروا في السن وبقوا عواجيز، وكانوا طول حياتهم بيطلبوا من ربنا إنهم يخلفوا، لكن ربنا ما أردش. عارفين زي مين يا أولاد؟
5: أيوة، زي زكريا وإليصابات،
6: زي إبراهيم وموسى.
0: أيوة شطار، أنتوا شطار خالص.
5: ويا ترى ربنا بعت لهم أولاد زي يوحنا معمدان وزي إسحاق؟
0: بعت لهم طفل جميل سموه نيكولاوس، فرحوا بيه جدا، وكل الناس ما كانوش مصدقين إن ربنا أخيرا استجاب لصلاة أبي فانيوس وتونة وبعت لهم طفل وهم عواجيز بالشكل ده.
5: يا بخته، عنده بابا وماما يفرحوا بيه مش زينا.
3: يا حبيبي،
7: ها احنا قلنا ايه؟
5: ابي وامي قد تركاني اما الرب فقبلني.
0: هايل، شاطر يا حبيبي. كان نيكولاوس طفل امتلأ بالنعمة الالهية من صغره، وتربى تربية مسيحية سليمة لدرجة انه لما كان عنده 5 سنين بدأ يتعلم علوم الكنيسة، وكان الروح القدس بيلهمه ويرشده، عشان كده كان أحسن من كل الولاد اللي في سنه. في فهمه للإيمان الصحيح. وكبر نيقولاوس وترشم شماس وكان مواظب على حضور القداسات والتناول من الأسرار المقدسة، وابتدى طريق الرهبنة يترسم في عقله وامتلى قلبه بمحبة حياة الوحدة. فترهبن في الدير اللي ابن عمه كان رئيس الدير ده، وكان كل ده قبل ما يكمل 19 سنة.
10: يا أبائي، تجربة الصليب في حياة ربنا يسوع الحبيب هي التجربة الأوضح اللي بتشد انتباه كل من قبلوه إلها. كان يسوع هو البار الوحيد، ومع ذلك الكتاب بيقول أحصي مع أثمة. كان يجول يصنع الخير، ومع ذلك ظلم من الجميع. كان يشفي أمراض الجموع، لكن الجموع لم تقدم له إلا المسامير في إيديه ورجليه. فضل 3 ساعات فوق الصليب اتنفس خلالها 3600 مرة شهيقا وزفيرا بأنين بالغ، انتهى بامتلاء الرئتين من رشح الدم وهبوط القلب عن أداء دوره حتى توقف. فلم يجد من الإنسان إلا طعنة حربة اخترقت قلبه ورئتيه بجرح نافذ غائر. كان هو وحده الحب الصادق، فتركه الجميع وبعضهم خانوه أو أنكروه. توج رأس الخطاة بأكاليل الغفران، فتوجه الخطاة بأكاليل الشوك.
2: أبونا نيقولاوس مليان بنعمة الروح القدس.
11: نصرخ بقى، ما سمعت حد بيوعظ كده.
2: لأنه مطلع في علوم
11: الرب في هذا السدان، عنده 19 سنة
10: الرب
11: بس.
10: قادر
2: حكمته فائت كل شيوخ الدير
10: تجاربنا، لأن له الملك والقدرة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أبونا نيقولاوس، أبونا نيقولاوس.
10: نعم يا أبونا.
2: سيدنا طالب قدسك.
10: نقبل الأيادي يا سيدنا.
2: اتفضل اقعد يا أبونا نيقولاوس.
10: أمرك يا سيدنا.
2: أنا متابع وعظاتك في الدير، وواضح إنك مجتهد في تحضير وعظاتك كويس.
10: الرب بيسند ضعف يا سيدنا.
2: بلدنا محتاجة شباب زيك يملوها بالحيوية ومحبة الرب، ويعرفوا الناس الإيمان القويم.
10: الشباب ما يقدروش يستغنوا عن حكمة الشيوخ يا سيدنا.
2: ربنا يعينك يا أبونا. اسمع يا أبونا نيقولاوس.
10: أيوه.
2: الروح القدس اختارك لنوال سر الكهنوت.
10: سر الكهنوت؟ لا لا لا لا، اعفيني يا سيدنا، أنا لسه صغير على السر ده. كفاية علي أنا الرهبنة، لكن لا لا لا لا لا، لسه بدري قوي عليا علشان أحمل الأسرار المقدسة على إيدي وأقف على المذبح وأقدم الذبيحة. لا لا،
2: لا تقل إني ولد. الرب دايما بيضع قوته عشان يعين ضعفنا.
10: بس يا سيدنا
2: يعني ابن الطاعة تحل عليه البركة.
10: زي ما تشوفني يا فتك.
2: ربنا يعينك على سر الكهنوت يا بونا نيقولاوس.
10: يا ملاك هذه الصعيدة الطائر إلى العلو بهذه التسبحة، اذكرنا قدام الرب لكي يغفر لنا خطايانا. فلنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة.
12: مبروك نعمة سيارة مبروك نعمة سيارة.
10: أشكركم يا أبائي، وأرجوكم صلوا لأجل ضعفي علشان ربنا يسندني ويقويني على خدمة الكهنوت.
0: وفي وسط الفرحة دي بنوال وسر الكهنوت، كانت الأيام شايلال ونبأ حزين جدا. جاله واحد من قرايبه الدير وبلغه بالخبر المؤلم ده.
10: اقبل يا رب نفس أبي وأمي في فردوس النعيم. لا تترك التجربة تكسر قلبي، لأنك تعيد المجربين، ووسط التجربة تؤمني. أراك تضع رأسي على صدرك الحنين وتمنحني وسط الهموم العزاء. أحبك يا يسوع لأنك مقابلي في كل تجاربي. أحبك يا يسوع لأنك تؤدبني في تجاربي، تؤدبني بعصا وتعطيني العكاز، تجرحني بيد وبالأخرى تطيب وتعصب كل الجراح. واجعلني مستحق أن أقول لك بشكر، بان الذي في السماوات.

0: أقدس اسمك، بيأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: يعني ايه مش عاوز الاموال يا ابونا نيكولاوس؟ ده ورثك.
2: انا راهب، والراهب مات عن العالم بكل نعيمه الزائل.
1: معنى ايه الكلام ده؟ هترمي كل الثروه دي في الارض؟
2: لا، نشتري بيها كنوز في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ.
1: يعني هتعمل بيهم ايه؟
2: الرب يديني الحكمه.
1: مع اني مش فاهم ولا كلمه، لكن على العموم دي اموالك وانت حر فيها.
2: أنا شاكر تعب محبتك.
1: عن إذنك بقى علشان أروح قبل الليل ما يليل علي.
2: ربنا يحوطك بملك السلامة.
3: هتصرف إزاي بس يا رب؟ يعني هضرب الأرض تطلع أكل لكل زوار الدير؟
2: في إيه بس يا أبونا؟ مالك؟ ماشي بتكلم نفسك ليه؟
3: سيبني في اللي أنا فيه يا أبونا نيكولاوس.
2: مالك بس؟
3: النهاردة الزوار كتير في الدير.
2: ربنا يزيد يا أبونا.
3: ما قلناش حاجة، بس مفيش خبز للناس دي كلها، وأنا مش عارف أتصرف إزاي.
2: هو ده اللي شغلك قوي يا أبونا؟
3: مش أنا المسؤول عن خدمة الزوار والمايدة يا أبونا، لازم طبعا حاجة زي دي تشغلني.
2: يا أبونا، اللي أكل 5000 راجل بخمس خبزات وسمكتين مش هيقدر يأكل زوار الدير بقليل من الخبز.
3: حياتك يا أبونا نيكولاوس، ده مش وقت وعظ، أنا مش عارف أتصرف إزاي.
2: قعد الناس في مضيافة الدير وربنا يدبر.
3: بس
2: قعد الناس بس في المضيافة يا ابونا، وانا هجيب الخبز لحد عندهم هناك.
3: حاضر حاضر يا ابونا نيكولاوس.
4: اسم الصليب، الخبز كفى الناس كلها. اسم الصليب، ازاي ده حصل؟
5: حد عاوز خبز تاني يا جماعة؟ الخير كتير. خدوا اللي انتوا عاوزينه، ربنا يبارككم كلكم.
3: ازاي الخبز كفى الناس دي كلها؟
2: مش قلتلك اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين قادر انه يبارك في الخبز القليل علشان يشبع زوار الدير يا ابونا؟
3: انت بركة كبيرة قوي يا ابونا نيكولاوس.
2: انت اللي بركة يا ابونا، وربنا علشان خطرك انت بارك في القليل.
3: اخطيت، سامحني يا ابونا نيكولاوس.
2: انا سامحك يا ابويا، ده انا خاطي محتاج صلواتك،
3: صلاة العذراء والقديسين. شايف يا ابونا الناس شبع وفضل منهم اكل كمان.
2: يبقى نروح نرفع الكسر.
6: كان في بلد القديس راجل غني خسر كل امواله، لدرجه انه ما كانش معاه تمن اللقمه عشان ياكل هو وبناته التلاتة.
7: هي قلت ايه يا سيد فيليكس؟ انا ابني ما يتعيبش.
8: ايوه يا ست درسيلة، بس يعني
7: ولا بس ولا حاجة، نقول الف مبروك ونخلي الفرح الشهر اللي جاي
8: بسرعة كده. انت عارفة ان الجواز محتاج متطلبات كتير و...
7: يا سيد فيليكس، ده انت اغنى اغنياء بترا كلها، مش هتغلب انك تجوز واحدة من بناتك التلاتة عقبال ما تفرح بالاتنين التانيين. وبعدين انا شايفة كمان انك بتجدد عفشك، مش كده؟
8: ها؟
7: علشان البيت فاضي يعني.
8: اه
7: بالمرة وانت بتجدد عفش البيت تعمل جهاز بنتك.
8: اه بجدد العفش. اه طبعا، بس يعني
7: ولا بس ولا حاجة، خلاص اتفقنا، الفرح ان شاء الله الشهر اللي جاي عن اذنك.
8: شرفت يا ست درسيلة. أغنى أغنياء بطرة، أغنى أغنياء بطرة، بقى مش لاقي تمن اللقمة يا ست درسيلة، أعمل إيه بس يا رب؟
9: أنت بتعيط يا بابا؟
10: مفيش حاجة تستاهل دموعك. طب تعالى تعالى أقعد أقعد استريح.
8: مفيش حاجة يا بنا، مفيش حاجة.
10: مفيش حاجة إزاي بس؟ دي الدموع نازلة من عينك زي المطر.
8: على فكرة برسكيلا، الست درسيلة كانت جاية تطلب ايدك لابنها، وطبعا كانت لسه فاكراني غني، متعرفش ان انا فقدت كل اموالي ومبقاش معايا تمن اللقمة يا بنتي.
9: ولا يهمك يا بابا، انا مش عاوز اتجوز، انا هفضل عايشة معاك على طول.
8: وهي دي عيشة؟ ده اسمه موت بالحياة يا بنتي. يا ريتني كنت مت قبل ما اشوف اليوم ده، اني مش قادر اجوز بناتي.
9: بعد الشر عنك.

0: بابا، بابا انت عندنا اغلى من اموال الدنيا كلها.
1: يا حبيبي ربنا يخليكوا ليا، انت اللي مصبرني على الفقر كله.
2: اصبر يا بابا اصبر، زي ما صبر ايوب وبعدها ربنا جزاه باضعاف اللي كان عنده.
1: اصبر يا بنتي اصبر، ما انا مفيش في ايدي حاجه اعملها غير الصبر.
0: هدي نفسك يا بابا هدي نفسك، بكره هتتحل.
1: على الله يا بنتي على الله، يلا يلا روحوا اطلعوا ناموا، يلا يلا يلا.
0: طب وانت؟
1: انا هقعد هنا شويه بعدين هبطلع انام.
2: تصبح على خير يا عزم اب في الدنيا.
0: تصبح على خير يا بابا.
3: تصبح على خير يا بابا.
1: هعمل ايه بس يا ربي، هعمل ايه دلوقتي؟ مين يا ترى، مين اللي بيخبط عليا في الساعه دي؟ ايوه جاي. مين؟
4: عابر سبيل، ممكن شوية مية؟
1: حاضر يا سيد، اتفضل اتفضل اشرب. هنيا.
4: متشكر. ده انت عايش هنا لوحدك؟
1: لا، عايش مع بناتي التلاتة.
4: ممكن اسألك سؤال محيرني؟
1: اتفضل اسأل.
4: انا قدامي قصر كبير بس مش شايف اي عفش، ده ما فيش كرسي واحد يتقعد عليه.
1: يا ريتك كنت جيت من كام شهر، كنت هتلاقي افخم الكراسي اللي موجوده في البلد ماليه البيت.
4: امال ايه اللي حصل؟
1: خسرت كل اموالي في صفقه كبيره.
4: يا عيني عليك، وبتاكل منين يا مسكين؟
1: جماعه كانوا اصحابي ايام العز، اهو بيشحتوني الاكل كل يوم.
4: ايه ده بقى، حد يبقى عنده تلت بنات ويدور يشحت لقمة العيش؟
1: ها؟ قصدك ايه؟
4: اقصد فتح مخك وانت تكسب دهب.
1: ازاي يعني؟
4: فكر شوي، انت تاكل من وراهم الشهد. دي مش بنت واحدة، دول تلت بنات. تلت بنات.
1: قصدك؟
4: ايوه قصدي.
1: يا سافل اطلع برا بيتي.
4: ما تتحمقش قوي كده ويعميك اللي بيسموه الشرف عن الواقع المر اللي انت عايش فيه. قولي هتجوزهم منين؟ ولا هتحطهم قدامك وتتفرج عليهم لحد ما يعدي سن الجواز، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. فكر يا صاحبي فكر، ولو وافقت هجيلك تاني وحقولك ازاي تقدر تاكل الشهد من ورا بناتك. عن اذنك.
2: برضو قاعد مهموم يا بابا، شهر لغاية دلوقتي وانت كل ليلة تقعد نفس القعدة تبكي.
1: يا بنت الست درسيل قابلت النهاردة سألتنا عملت ايه في السداد لفرحك.
2: ما تقولها الحقيقة يا بابا.
1: لا انا مش قادر اجوز بنتي، يتقطع لساني قبل ما اقولها كده يا بنتي.
2: امال هنتصرف ازاي؟
1: مش عارف، انا عقلي خلاص هيقف بالتفكير، خلاص قربت اتجنن يا بنتي.
2: بعد الشر عنك يا بابا. طب تعالى نام والصبح ربنا يفرج.
1: يفرجها بنين بس، يفرجها بنين. اطلعي نام انت مع اخواتك.
2: مش قادره اسيبك وانت في الحاله دي.
1: ما تخافيش عليا يا بنتي، يلا تصبح على خير.
2: تصبح على خير يا بابا.
1: حلها ازاي بس، حلها ازاي بس.
4: فتح مخك انت تاكل من وراهم الشهد. فتح مخك يا صاحبي. فتح مخك قبل ما يفوتهم سن الجواز ويعنسوا، وساعتها هتلعن اليوم اللي ما سمعتش فيه كلامي. قلت ايه؟
1: الظاهر ان مفيش غير الحل ده. سامحوني يا بناتي سامحوني. ايه ده، ايه الكيس اللي وقع ده؟
0: بابا انت كويس؟ ايه اللي حصل يا جماعة؟
2: في ايه يا بابا؟
1: في حد رمى الكيس ده من الازاز.
0: كيس؟ وريني كده. ياه ده تقيل قوي، افتحيه كده. ايه ده؟ دهب، دهب يا بابا، دهب.
1: دهب دهب.
0: ايوه يا بابا، اكتر من 100 دينار.
2: يا ترى مين اللي حدف؟
1: خليكم انتوا هنا وانا هخرج اشوف مين اللي حدف الكيس.
0: دهب يا بنات دهب.
2: فعلا ربنا ما بينساش حد.
1: ما لقيتش حد يا بنات.
0: مش مهم مش مهم، المهم ان بقى عندنا دهب. هتعمل ايه بالمال ده كله بقى يا بابا؟
1: ودي عايزه كلام. هجوز اختك الكبيره طبعا.
4: وجوز الراجل بنته، وتكرر نفس الموضوع مع بنته التانية، وبرضه معرفش الأب مين اللي بيرمي الكيس اللي فيه المال. ولما جه دور البنت التالتة في الجواز، فضل الراجل سهران طول الليل، ولما حس بالكيس بيتحدف من الشباك جرى بسرعة برا البيت علشان يعرف مين اللي رماه. فبص لقى قدامه
1: أبونا نقلاوس. أنت اللي كنت بترمي أكياس الذهب طول الفترة اللي فاتت.
3: ربنا بعت لك الذهب علشان تفرح ببناتك يا فيليكس.
1: أنا مهما عملت مش هقدر أرد الدين ده. جميلك هيفضل محاوط رقبتي لحد ما أموت.
3: يا حبيبي دي أموال ربنا، وأنا مجرد مرسال.
1: أنا كنت قربت أيأس من رحمة ربنا.
3: باب الرحمة دايما مفتوح يا حبيبي، والسما عمرها ما بتسد ودانها عن تضرعات المحتاجين. بس المهم إننا ما نيأسش أبدا من الصلاة، زي ما الكتاب المقدس علمنا وقال: صلوا كل حين ولا تملوا.
1: متشكر يا ابونا نقلاوس.
3: أشكر ربنا يا ابني لأنه مدلك إيد العون في الوقت المناسب.
1: أشكرك يا رب، أشكرك يا رب.
3: وإوعى تاني مرة تفكر إنك تحل مشاكلك بالمشي في طريق الشر، لأن طريق الشر آخره الهلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكل الشهر. أنا فين؟ أنا أول مرة أشوف المكان الجميل ده. ده أنا كأني في السماء. وإيه الكرسي العظيم ده؟ ده أكيد كرسي ملك. وكمان الملابس اللي محطوطة عليه، أكيد دي ملابس ملك.
5: البس هذه الحلة واجلس على هذا الكرسي يا نيكولاوس.
3: اسم الصليب، اسم الصليب. يا ترى معناها إيه الرؤية دي يا نيكولاوس؟ يا خوفي تكون من شيطان المجد الباطل. لا لا، أنا لازم أسأل حد من الآباء الشيوخ عن معنى الرؤية دي.
6: دي ملهاش غير تفسير واحد يا أبونا نقلاوس.
3: قصدك إيه يا أبويا؟
6: الكرسي والملابس البهية يا ابني معناها ترشيحك للأسقفية.
3: أسقفية؟ أنا يا أبويا؟
6: أيوة أنت يا ابني، أقصد يا سيدنا الأسقف.
4: ولما تنيح أسقف مورا عاصمة إقليم ليفيا جنوب آسيا، اجتمع الأسقفة ورشحوا القديس نيقلاوس للأسقفية، وبعدها أخدوه ورسموه أسقف على مورا.
3: يا أحبائي لا تخافوا من الاضطهاد. الكتاب بيقول لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. خلوا جنود الامبراطور دقلديانوس يقتلوا منا الميات، خليهم يقتلوا الألوف، وكل نقطة دم حتسيل منا حتروي بذور الإيمان وتثبتنا في مخلصنا الصالح.
7: بس زي ما كتير بيصبروا على العذاب، في كتير بينكروا الإيمان ويقدموا البخور للأوثان.
8: فعلا يا سيدنا، أنا شفت النهاردة 3 من المسيحيين ماسكين المباخر وبيقدموا القرابين في معبد أرطميس.
3: تعالوا معايا أنا حوريكم قوة إلهنا هتعمل إيه في معبد أرطميس والحجارة اللي فيه.
9: إيه اللي جابك عندنا هنا يا أسقف النصارى؟
3: جاي علشان أخد ولادي 3 اللي عندكم.
9: ولادك بقوا مننا وقدموا القرابين للإلهة أرطميس العظيمة.
3: هات أولادي بهدوء بدل ما أوريكم بقوة إلهي إن عروش كل الآلهة الوثنية تتزلزل وتتحطم قدام إله الآلهة، لأن ليس من يشبه إلهنا القدوس بين آلهتكم النجسة.
9: هي حصلت تتطاول على الآلهة المقدسة يا أسقف النصارى. أنا لازم أبلغ الإمبراطور دقلديانوس يجي يتصرف معاك.
3: برضو ما جبتليش ولادي.
9: باين عليك مجنون. بقول لك بخروا للإلهة أرطميس، يعني خلاص جحدوا إلهك المصلوب الضعيف.
3: أنا حوريك قوة إله المصلوب هتعمل إيه في آلهتك الوثنية. باسم يسوع المسيح الإله الحقيقي، تقع أوثان معبد أرطميس وتخرج من التماثيل الشيطانية.

0: اخرس يا ابليس الملعون، اخرج من تماثيل الالهه الوثنيه، اخرج بقوه الصليب، باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
1: واتهدم معبد ارطميس العظيم وانكسرت تماثيله قدام قوه الصليب المقدس. ولما سمع الامبراطور دقلديانوس ان الانبا نيقولاوس اسقف مورا دمر المعبد العظيم، امر بتعذيبه عذاب شديد على ايد والي المدينه.
2: اخبيا، كلكم اخبيا يا اتباع المصلوب، اجحدوا الهكم وبخروا للاوثان ونعفي عنكم. ها قلتوا ايه؟
0: تشجعوا يا اخوتي، لان الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد. اصبروا على العذاب والسيد المسيح هيكتب اسماءكم في سفر الحياه.
2: اخرس يا اسقف النصارى، ولا كلمه، والله قطعت لسانك.
0: اوعى تكون فاكر ان بعذابك لينا هترجعنا عن ايماننا، لا، ايماننا قوي زي الصخر، وعمر ما زلزال الالم يشقق صخر ايماننا. يا اخواتي افرحوا بالعذاب، الكتاب بيقول ان عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لان روح المجد والله يحل عليكم.
2: مفيش فايده فيك يا اسقف النصارى، قطعوا اجسامهم وبعدها ارموهم في السجن.
0: الرب يسوع يقويكم يا ابطال الايمان، طوباكم لانكم اشتركتم في الام المسيح. اسندنا يا رب فنخلص، اسندنا يا رب فنخلص. أكتب إليكم يا أحبائي لأذكركم بوعود الله لقديسيه، إن تجاربهم تتحول إلى راحة وأكاليل، بينما كل من يتسبب في ضيقهم يشربون نفس الكأس وينالون جزاء ما فعلوا من شرور بالقديسين، عذابا في الأرض وللأبد في جهنم. هذا هو مصير دقلديانوس وأعوانه كما يقول الكتاب المقدس. إذن هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. تمثلوا بالمسيح يا إخوتي، الذي ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. لو تمثلنا بالمسيح في صمته أمام ظالميه فإن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. اصمتوا أمام العذاب، ولكن إياكم أن تصمتوا عن إعلان الإيمان، بل جاهروا بإيمانكم بكل ما أوتيتم من قوة، واعلموا أن الرب يحيطنا بمعسكر القوات السمائية، فلا يقترب منا شر، وحتى الشر المقصود يحوله إلى خير ممدود. الرب معي في تجاربي، لا يدع للنيران قوة إيذاء جسدي أو نفسي أو حتى شعرة واحدة من رأسي. إنه يقتحم المغلق وينادي علي، سلام لك.
3: سلام لك يا حبيبي نيقولاوس.
0: ربي ومخلصي، ربي ومخلص نفسي يسوع المسيح.
3: طوباك يا حبيبي، لأن اسمك كتب في سفر الحياة. تقوى وتشجع على الألم، لأن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص.
1: وفضل القديس نيقولاوس في السجن لحد ما مات دقلديانوس الإمبراطور الكافر. ولما جه الملك قسطنطين البار أطلق سراح المسجونين، ومن بينهم القديس نيقولاوس اللي رجع لكرسي الأسقفية في مورا. لكن بعد وقت قليل حارب الشيطان الكنيسة برياح البدع والهرطقة.
4: يعني ايه بدع وهرطقة يا سيد لوكيوس؟
1: يعني ناس قعدت تتكلم بكلام مش صحيح عن السيد المسيح، وقالوا كلام وكلام بيخالف تعاليم الكنيسة.
5: وقت الغدا يا أطفال يا حلوين.
4: احنا مش عايزين ناكل.
6: احنا مش عايزين ناكل.
4: عايزين نكمل الكاسة.
7: الأطفال الشطار يقولوا حاضر،
1: وانا هستناكوا لحد ما تخلصوا اكل عشان نكمل بقية القصة.
4: هناكل بسرعة ونيجي بسرعة عشان نكمل بقية القصة.
6: يلا بينا.
5: يا ريت بقى يا سيد لوكيوس تقولي ايه علاقة القديس نيكولاوس بالبدع والهرطقات.
1: انتشرت في العالم بدعة اريوس لدرجة ان القديس ابرونيموس قال: جاء على العالم لحظة اعتقد فيها أنه سيصبح يوما يجد نفسه أريوسيا.
5: ياه، للدرجة دي؟
1: لكن القديس نيقولاوس قاوم البدعة في الأبرشية بتاعته، وكانت تعاليمه الصحيحة سد قوي ضد فيضان كلام أريوس. ويقول القديس ميثيديوس أنه بسبب تعاليم القديس نيقولاوس كان كرسي مورا هو الوحيد الذي لم يتأثر ببدعة أريوس.
8: حللني يا سيدنا.
9: اتفضل يا ابونا. خير؟
8: في رسالة وصلت من الامبراطور قسطنطين شخصيا.
9: ويا ترى فيها ايه الرسالة دي؟
8: بيدعو نيافتك لمجمع مسكوني في شهر مايو في الساحة الوسطى في القصر الملكي بمدينة نيقيا، والامبراطور شخصيا هيحضر المجمع علشان يناقشوا بدعة أريوس.
9: خير ما فعل الامبراطور. فعلا لازم بطركة وأسقفة العالم كله يقفوا قدام أريوس ويهدوا بدعته ويحرموه من الشركة المقدسة.
10: أيها الملك العزيز قسطنطين، إننا نقدم الشكر لله تعالى الملك السماوي الذي أعطاك الملك الأرضي وأنارك بنور الديانة المسيحية، لأنه هو الذي ألهمك لعقد هذا المجمع، ونحن بطارقة وأساقفة العالم أطعنا أمرك ووقفنا بين يديك لمناقشة بدعة أريوس. والآن مع كلمة الإمبراطور قسطنطين.
11: أيها الآباء الموقرون، إني أشكر الله لمشاهدتي محفلكم البهي، وأنتم تعلمون إني تركت دين أبائي واعتنقت المسيحية عندما رأيت بعيني في وضح النهار علامة الصليب المقدس مكتوب عليها: بهذا تغلب. غير أن إبليس عدو الخير أثار بلبلة في الكنيسة ليحزن قلبي، فلهذا أطلب إليكم أن تبذلوا الجهد لإقناع الخصم بالبراهين الواضحة والحجج المقنعة.
10: ليتقدم أريوس ليوضح صورة اعتقاده.
12: ومن هذا أستند إلى أن الإبن ليس مساويا للآب في الأزلية، أي إنه ليس من جوهر الآب، وإن الآب كان في الأصل وحيدا فأخرج الإبن من العدم بإرادته، وأن الإبن إله لحصوله على لاهوت مكتسب.
13: اخرس يا فاسد يا مبتدع. ازاي بتطول بفمك النجس على لاهوت السيد المسيح؟
14: انا بطلب نجدتكم يا ابائي من الاسقف المتوحش نيقولاوس. ازاي يضرب على فمي في حضراتكم؟ فين عدلكم يا اباء الكنيسه؟ فين عدلكم؟
15: ما كانش المفروض الانبا.
10: بعد تشاور الاباء قررنا استبعاد الاسقف نيقولاوس من المجمع وتجريده من كلنسوته وأنجيله وإيداعه في السجن والنظر في قضيته بعد جلسات المجمع. ونحن نطالب جنود الملك قسطنطين بتنفيذ الحكم. والآن نستكمل جلسة مجمع نيقيا المقدس. من يريد الرد على أريوس؟
16: أنا بعد إذن الأباء هرد على بدعته.
14: أنت مين يا شماس أنت؟ وإزاي تحضر مجمع خاص بالأساقفة؟
16: اسمي أثناسيوس، تلميذ البابا إلكسندروس بابا الإسكندرية.
14: مش من حقك تتكلم، لازم تبقى أسقف أو على الأقل قس علشان تتكلم في حضرة المجمع. أنا برفض بشدة هذا التجربة.

0: تجاوز يا جلالة الإمبراطور.
1: تكلم يا أثناسيوس.
0: ده تجاوز أيها البابا ألكسندروس، ده مجرد شماس.
1: تكلم يا أثناسيوس القس.
2: إني أحني ذاتي يا رب تحت عصا تأديبك، فقد أخطأت يا رب، أخطأت لأني تطاولت ولطمت إنسان، لكن يا رب لم أستطع كتم مشاعري وأنا بسمعه بيتطاول على لاهوت ابنك الوحيد. أخطأت يا رب، سامحني واغفر لي زلتي، اغفر لي وردني ليك يا رب. إنني لا أخاف الموت، ولكني أخاف أن أموت وأنا محروما من رتبتي. ردني يا رب وقبلني، لأنك لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا.

0: نيكولاوس.
1: رب يسوع المسيح، انت بنفسك جاي تعزيني في السجن.
2: السلام لحبيب ابني.
1: سلام ليك يا ام النور الحقيقي.
0: انا جاي ارجع لك انجيلك.
1: اشكرك، اشكرك يا رب يسوع، اشكرك.
2: تعال يا نيكولاوس، قرب علشان البسك قلنصوتك.
1: انت بنفسك يا كليه الطهر هتلبسيني القلنصوه.
0: سلامي اترك لك، سلامي انا اعطيك.
2: سلام ابني يملا قلبك يا نيكولاوس.
1: احمد الرب بكل قلبي، احدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على الكرسي قاضيا عادلا.
3: فعلا السيد المسيح بنفسه رجع له انجيله، والعذراء لبسته القلنصوه.
4: بالظبط، ولما جم الاباء علشان يحكموه لقوه ماسك انجيله ولابس القلنصوه بتاعته، فعرفوا القصه ورجعوه لكرسيه في مورا. ومن معجزات القديس نيقولاوس اللي تدل على اهتمامه بشعبه ان الحاكم يوستاسيوس اخذ رشوه عشان يحكم على 3 رجال ابرياء بالاعدام، ووقت تنفيذ الحكم
5: احنا مظلومين يا مولانا،
6: ما عملناش حاجه
7: يا مولانا.
8: انا قلت انكم مذنبين، يعني مذنبين، ولازم يتنفذ فيكم حكم الاعدام وفورا. يا سياف
9: عمرو مولاي،
8: اقطع راسهم في الحال.
9: استنى يا سياف.
8: ازاي يا نيكولاوس انت تتعدى وتعطل تنفيذ امر الوالي؟
9: ازاي انت يا مولاي الوالي يوستاسيوس تتخلى عن ضميرك وتحكم على 3 ابرياء بالموت من اجل المال؟
8: تجننت؟ مال ايه اللي بتتكلم عنه؟
9: الرشوه اللي اخدتها علشان تحكم على الابرياء دول.
8: انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك. نفذ الامر يا سياف. لو الراجل ده اعترض غير رقبته معاهم.
9: ربنا عمره ما بيرضى بالظلم يا مولاي الوالي.
8: انا قلت نفذ الامر يا سياف.
10: امر مولاي. تعال انت حط راسك هنا.
11: الحقني يا سيدنا، دول هيموتوا لي ظلم يا سيدنا، ولادي هيتيموا من بعدي، ده ظلم يا سيدنا. اعمل حاجه يا ابا نيكولاوس، انا هموت ظلم يا سيدنا. الحقني يا سيدنا.
8: ولا كلمه يا مسلم، اقطع راسه.
10: امر مولاي.

0: معقول؟
1: ليتمجد اسم الرب. مش قلت لك يا مولاي الوالي ربنا ما بيرضاش بالظلم؟ توب عن خطيتك يا مولاي واعترف وربنا هيقبلك. ربنا عمره ما رفض خاطئ تاب عن خطيته.
2: امال ايه علاقة القديس نيكولاوس بالاطفال؟
3: احنا جينا على سيرة الاطفال. كمل لنا حكاية القديس نيكولاوس.
0: كان كل ما يقرب بعيد

0: أوين يا يسوع. أيوة كده، كل حاجة تمام. الهدايا بتاعت كل طفل في الشوال لوحده.
1: بتعمل ايه يا سيدنا؟
0: النهاردة 6 ديسمبر وعيد الميلاد قرب يا ابونا، وانا بجهز الهدايا بتاعت

0: ده انا عديت 80 سنة. كفاية كده بقى البركة فيكم، انتم الشباب، انتم المستقبل. انما انا خلاص تعبت من رحلة غربتي على الارض، وكل اللي بطلبه ان ربنا ينهي غربتي على خير. وبعدين يا ابونا كده انت هتعطلني عن الاطفال، تعالى بقى ساعدني علشان اشيل شوال الهدايا ده.
1: ياه، ده الشوال تقيل عليك قوي يا سيدنا.
0: وشوال خطاياي اتقل يا ابونا.
2: وكمل القديس جهاده وتنيح بسلام في شيخوخة صالحة، وساب لنا سيرته العطرة اللي بنتعزى بيها كلنا. بركة صلواته تكون معانا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين
3: آمين.
4: ولما انتشرت المسيحية في أوروبا، اتعرف الأوروبيين في القرن العاشر على القديس نيكولاوس وسيرته المليانة بقصص مساعدته للأطفال والفقراء. وبعد كده اشتهر القديس في العديد من بلاد أوروبا الشمالية والوسطى بسيرته زي مطران جليل بلحية بيضاء وعكازه الطويل. واعتاد القديس انه يزور المنازل عشية عيده في 6 ديسمبر عشان يكافئ الأطفال الصغيرين الطيبين. ولما جه المهاجرين من إنجلترا وألمانيا، جه معاهم تقليد الشيخ اللي بيوزع الهدايا في الميلاد، وتكونت شخصية سانتا كلوز أو بابا نويل ابتداء من القرن ال19، مع القصص الخيالية عن مقره في جروندلاند، الجزيرة الكبرى في العالم اللي بيكسوها الجليد في القطب الشمالي. صلاة القديس نيكولاوس تكون معانا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نال بركة هذا العمل من الفنانين ماجد الكدواني في دور القديس نيكولاوس،
5: لأن طريق الشر أخره هلاك، وعمر طريق الشر ما بيأكلش.
4: الفنانة القديرة نادية رفيق،
6: زي الكتاب المقدس ما بيقول دور يمضي ودور يجي.
4: الفنان القدير جميل برسوم،
2: عندك حق، واللي زينا هم الدور اللي بيمضي.
4: والفنان ميشيل منير،
7: ودي عايزة كلام

الأطفال ماجد، كارول، كراس، كاترين، استفرو، يوستينا وأندرو. جوهرة العطاء ذو اللحية البيضاء. منتج منفذ مينا الدفش. صياغة درامية وإخراج مينا أثناسيوس. تم التسجيل والمكساج باستوديو ديجيتال سونيك، مهندس بيتر فاروق.

بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انجيل معلمنا ماري متى البشير بركات علينا امين. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم الي تلاميذه على الانفراد وحدهم قائلين: قل لنا متى يكون هذه وما هي علامه مجيئك وانقضاء هذا الدهر؟ فأجاب يسوع قال لهم: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين، وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه وليس المنتهى بعد. لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. وحينئذ يعفر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولأجل كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرون. ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم. ثم يأتي المنتهى. فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. وويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في السبت، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمان لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد. ولم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ قال أحد: هو ذا المسيح هنا أو هناك؟ فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات كثيرة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادع فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر في المغارب، هكذا أيضا يكون مجيء ابن الإنسان. لأنه حيثما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور أيضا، وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكة ببلوغ عظيم الصوت، فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصى السماء إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلم المثل: متى صارت أغصانها لينة وخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول، والمجد لله دائما أبديا أمين. النهارده آخر حد في السنة القبطية،
الإنجيل عن نهاية هذا البحر. تلاميذ بيسألوا المسيح ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر. ناخد بالنا، علامة مجيئك وانقضاء هذا الدهر، علامة مجيئك الأول وبعدين انقضاء الدهر. لو نقرأ إبرة البولس وهو من رسالة بولس الرسول سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني، بيقول كده: قبل ظهور علامات مجيء المسيح وانقضاء الدهر في حاجة لابد تحصل، وهي أن ضد المسيح يأتي. بولس الرسول في الرسالة السالونيك الثانية بيقول كده: لا يغرنكم أحد بأي نوع، كأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا. يعني المسيح مش هيجي غير لما يأتي الارتداد أولا، ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المعاند والمتكبر على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يذهب ويجلس في هيكل الله مظهرا نفسه أنه إله. ألا تتذكرون أني بينما كنت عندكم كنت أقول لكم هذا، والآن ما يحدث تعرفونه حتى يستعلن في وقته. إيه ما يحدث؟ ما يحجز ايه ده؟ والان ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لان

يقول الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز. مرة تاني، الذي يحجز، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط إلى أن يرفع من الوسط الذي يحجز الآن، وحينئذ سيستعلن الأثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه ويبطله بظهور مجيئه. بولس الرسول بيكلمنا عما يحجز، وده حواليه أسئلة كتيرة قوي، وهو عاوز يقول لنا إن ولاد ربنا طول ما هم على الأرض بيحجزوا غضب الله عن العالم. هو ده اللي بيحجز غضب الله عن العالم. نقراها مرة تاني كده، والآن ما يحجز تعرفونه حتى يستعلن في وقته، لأن سر الاسم الآن يعمل فقط، يعني سر الخطية والاضطراب والتعب وكل الضيقات اللي موجودة في العالم، سر الاسم يعمل الآن فقط في الزمان ده، بس في الزمن ده بس له سلطان ان هو يعمل سر الاسم، لان سر الاسم الان يعمل فقط الى ان يرفع من الوسط الذي يحجز الان، وحينئذ يستعلن الاثيم الذي الرب يسوع يبيده بروح فمه ويبطله بظهور مجيئه. لما يرفع من الوسط الذي يحجز، لما الناس بتوع ربنا يترفعوا من على الأرض، لأنه في اليوم الأخير زي ما قال لنا في إنجيل معلم متى إن الرب نفسه بهتاف بصوت ملائكة يجمع مختاريه من أربع رياح الأرض ويختطفوا ويكونوا مع المسيح كل حين في السحاب. لما يرفع من الوسط الذي يحجز، اللي بيحجز غضب الله عن الأرض، لما يترفعوا الناس دولت في الوقت ده غضب الله ينزل على العالم، لأن هيكون على الأرض كل اللي هم أسماءهم مش مكتوبة في سفر الحياة. فهو عاوز يقول لنا ان في الايام الاخيره هيبقى في ضيق عظيم. الايام الاخيره دي امتى؟ طبعا ما ادناش تاريخ ولا معاد، لكن الايام الاخيره او اليوم الاخير بالنسبه لي هو يا إما المسيح يجي يا إما رح. ده اليوم الأخير بالنسبة لي. إذا المسيح جه هتستعلن كل كلمات الإنجيل وهشوفها بعيني، وإذا أنا رحت له لابد إن هذه الحرب الإنسان يكتزها، لابد إن الحرب ديت اللي اتكلم عنها سواء في البولس او في انجيل معلمنا متى النهاردة او في الاناجيل الاخرى اللي اتكلمت عن نهاية العالم، لابد ان الانسان يجتاز هذه الحرب، حرب شديدة جدا. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، ولكن ليس المنتهى بعد. لو رجعنا للبستان نلاقي قصة
لراهب واقف قدام ربنا وسامع كده صوت خبط ورزقه وحربه وصراخ وموته، فبيقول ربنا هو حرب ولا ايه يا رب؟ فالشيطان رد عليه وقال له هي حرب يا راهب، انت مستعد للحرب ولا ترمي سلاحك؟ فهي حرب، حياتنا على الارض هي حرب. بيقول عدونا يقول كأسد زائر يلتمس ان يبتلع واحد، عايز يبلع اي حد. ولكن في نوعين من الحرب، في حرب خارجية وفي حرب داخلية. الحرب الخارجية اللي فيها ناس بتتجرح وناس بتتقتل وناس بتموت، ودي أمور بسيطة، لأن كل ما هو خارج الإنسان أو كل ما هو يتعلق بالجسد فملوش قيمة، إن الجسد ده لازم هينتهي بحرب بقتل بجرح بأي حاجة، هينتهي بطريقة أو بأخرى هينتهي. لكن الحرب الداخلية هي ديت اللي نهتم بيها جدا، لأنها تتعلق بأبديتنا. جسد ده مؤقت هينتهي، سواء في حرب ولا غير حرب ده هينتهي. لكن الحرب الداخلية هي ديت اللي خطيرة وتستحق الاستعداد. عشان كده المسيح يقول لنا انظروا لا ترتاعوا، ما تتخضوش لما تشوفوا حرب او تسمعوا باخبار حرب. يعني العالم دلوقتي في حروب كتيرة او اخبار صعبة والناس بتضطرب جدا، البنزين سعره طلع، البنزين سعره نزل، المش عارف ايه جرى ايه والايه جرى ايه وبكرة هيجرى ايه. انظروا لا ترتاعوا. اللي بيقول لنا الكلام ده هو ملك السلام، هو ملك السلام اللي في ايده سلامنا، واللي في ايده اللي يحفظنا بسلام في هذا الدهر او في نهاية العالم، سواء بالنسبة لي او بالنسبة للعالم. ولكن ربنا يسوع يقول كلمة كده جميلة قوي، تسمعون بحروب اخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لانه لابد ان تكون هذه. هو انت يا رب ما تقدرش تخلي العالم يقدر يعيش في سلام وما يبقاش في حروب ولا اخبار حروب ولا زعازع ولا مخاوف ولا حاجات من دي؟ ايوه ممكن، لكن لابد ان تكون هذه، لابد ان تكون هذه حتى يمتحن المجاهدون ويكلل الناس اللي هيغلبوا. الحرب ديت او هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه، ربنا بيترك المجرب ولكن الى حدود، ربنا يسوع عمل له حدود يعني ما يتعبهاش، عشان يختبر مين هو اللي يكلل ومين هو اللي مش هيكلل. لابد ان تكون هذه ولكن ليس المنتهى بعد. حينئذ يسلمونكم الى ضيق. اذا كان ربنا قال لابد ان تكون هذه، اذا كان ربنا يسوع قال ان الضيقات والحروب والمتاعب الكتيرة ديت لابد ان تكون
فده معناها ان هو واضع كل الامور دي تحت سلطانه وتحت عنايته وتحت حمايته. ولاده محميين ومسندين بقوته عشان يقدروا يكملوا جهادهم، لانه لو ما كانش فيه نعمة او لما كانش فيه سند من المسيح لينا في الجهاد ده، يقول لم يخلص جسد. مفيش انسان، مفيش انسان يقدر ينجو من الضيقات ديت. ربنا يسوع عايز يقول لنا ان ما دام في ضيقات يبقى مش ممكن يكون المنتهى. ما دام في ضيقات وحروب واخبار حروب مش ممكن يكون المنتهى. ليه؟ قال المنتهى ياتي لما النفس من داخل، لما النفس من داخل تغلب وتحصل على السلام الابدي، هنا يكون المنتهى. لو تاخدوا بالكم كده في حياة الشهداء او سير الشهداء اللي بتتقرا في الكنيسة كل قداس، تبص تلاقي لابد ان المسيح يظهر ويشرق بنوره ويعطي للنفس اللي تستعد للاستشهاد ديت، يعطيها سلام ويقول له مثلا بكرة هيقتلوك او بكرة هيحصل كذا. فالنفس من داخل لازم يبقى فيها سلام، حينئذ يأتي المنتهى. مدام في حرب او زعازع او ضيقات، يبقى ليس المنتهى بعد، لان لازم المسيح يأتي والنهاية السعيدة لازم تقرب مننا، ولابد ان الانسان يغلب ويحصل على الاكليل زي ما بولس كتب وقال كده: جاهدت الجهاد الحسن. كان بيحارب طول عمره، جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، واخيرا وضع لي اكليل البر. هنا يبقى المنتهى. وبعدين ربنا يسوع يقول: يسلمونكم الى ضيق. يسلمونكم الى ضيق. ايه الضيق ده؟ الضيق ده ان اولاد ربنا يبقوا مبغضين من جيل الشر. اولاد ربنا يبقوا مبغضين ان كانوا قد فعلوا بالعود الرطب هكذا، فكم يفعلون بالعود اليابس. اذا كان عملوا كده في المسيح، يبقى عملوا فينا ايه؟ الضيق ده يبقى ايه؟ مثلا سأل واحد: انت مسيحي؟ اه. اسجنوا. ايه؟ هو مفيش ديمقراطية؟ مفيش حقوق انسان؟ هو مفيش عدل في الدنيا دي؟ لا، مفيش. الشعارات دي احبائي، ديمقراطية وحقوق الانسان والكلام ده كله، ابتدت تخش في قلب المسيحيين وابتدت تشوشر على الانجيل. لان الانجيل بيقول كده: لا بد ان تكون هذه، ولكن ليس المنتهى بعد. حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي. ده لابد ان يكون ديمقراطية حقوق الانسان والكلام ده كله، ده شيء، والحياة مع المسيح شيء تاني خالص. لان الانسان المسيحي بيجاهد من اجل حياة ابدية، اما انسان العالم فعاوز يعيش في العالم مبسوط، وعاوز يبقى له حقوق ويبقى له كرامة، ويدور على حقوق الانسان. لكن احنا مش بندور على حقوق الانسان،
احنا

المجد الابدي. اذا كنا عايزين نتمتع بالقيامة فلابد ان يكون قبليها موت. القيامة لازم قبليها موت. ضيق بقى ولا غير ضيق ده يبقى كله بسيط، كل ده يبقى بسيط. لكن المهم ان الانسان يتمتع بالقيامة. المهم الانسان يوصل لبر الامان. يعني بولس الرسول يقول ايه؟ وقت انحلالي قد حضر، اكن في سفينة مربوطة على شط هذا العالم وهتنحل وتعبر الى الحياة الابدية وتوصل بسلام بعد جهاد في البحر الطويل مدة العمر كله. وقت انحلالي قد حضر. عشان كده احبائي علامات هذا الدهر ما فيهاش حاجة اسمها ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا حقوق في هذا العالم، لأنكم ستكونون مبغضين من أجل اسمي. والذي يصبر إلى المنتهى هذا يخلص. ده قانون، ده قانون بالنسبة للمسيحيين. إذا كنت عاوز تعيش مسيحي ده شيء، وإذا كنت عاوز تعيش وتاخد حقوقك في العالم ده شيء تاني، ده مش تبعنا، ده مش تبع المسيح. عشان كده أحبائي الإنجيل بيسألني النهاردة، أنت مستعد للضيق؟ أي أنت مستعد للقتل؟ طبعا مع المسيح صلبت، مع المسيح صلبت. إذا كنت مستعد للضيق ومستعد للقتل يبقى أنت ابن المسيح وتبقى وارث مع المسيح في المجد الأبدي. لكن ربنا يسوع بيوضح الأمور جدا، وبيوضح اللي هيواجهنا في العالم، وقال لنا كده في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بعض الترجمات تقول ثقوا أنا قد غلبت العالم، وبعض الترجمات تقول افرحوا أنا قد غلبت العالم. غلبت العالم فيكم أو بواسطتكم، بيكم المسيح يغلب العالم. لأن الإنسان اللي بيغلب بيغلب بنعمة ربنا وبقوة ربنا، فيبقى بيغلب لحساب المسيح. بعدين أسأل روحي، إذا كنتش مستعد للضيق إزاي أستعد أكون مستعد للقتل؟ وإذا ما كنتش مستعد للموت مع المسيح أو للصلب مع المسيح، إزاي أكون وارث مع المسيح في مجده؟ هل أنا بدور على راحة في هذا الدهر ولا بدور على مجد أبدي؟ كل واحد طبعا له مبادئ، أو كل واحد له نظرة للحياة، وكل واحد بيبقى سلوكه أسلوبه في الحياة حسب الخط اللي رسم لنفسه في هذه الحياة الصغيرة. ربنا يسوع قال لنا كده، من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم، يحمل صليبه كل يوم ويتبعني. وبولس عمل كده، وكان يقول له من أجلك نمات كل النهار، من أجلك نمات كل النهار. حتى إنك تلاقي في رسالة كورنثوس الثانية
اصحاح 12 يقول كده: انه لا يوافقني ان استخر، فاني اتي الى مناظر الرب واعلاناته، اعرف انسانا في المسيح قبل 14 سنه في الجسد لست اعلم، ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، اختطف هذا الى السماء الثالثه. واعرف هذا الانسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان ان يتكلم بها. هو بولس بيتكلم عن نفسه ولكن بصوره الغائب، كانه واحد تاني غيره. وبعدين بيقول كده: ولئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد، ملاك الشيطان يلتمني لئلا ارتفع، لئلا ارتفع يعني لئلا اتكبر. من جهة هذا تبرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. بولس أخذ موهبة وربنا بيحمي الموهبة اللي أخذها بولس. بولس اخذ موهبه او مواهب كتير قوي، مش هنقدر نعد المواهب اللي هو حصل عليها، لكن اخذ مواهب كتير قوي، ولكن ربنا حب يعمل حمايه لبولس، فسمح للشيطان انه يلتمه. ملاك الشيطان بيلتمني. البعض بيقول ان الشيطان ضربه برمد وحش قوي درجة انه ما كانش يقدر يشوف كويس، والبعض بيقول انها حمى شديدة قوي كانت تجتاح جسمه بقشعريرة صعبة، ولكن محدش يعرف، ومفيش حد كتب او حد قدر يكتب بوضوح عن ايه هو الضربة او اللطمة اللي اخدها بولس، ولكن هي قانون. اذا اخذت موهبة لابد ان الموهبة تحمى، ربنا لازم يحمي الموهبة اللي عندك عشان بيها تكلل. هتقولي: طب انا ولا بشفي مرضى ولا بتكلم بألسنة ولا عندي مواهب زي بولس، ايه الموهبة اللي انا اخدتها؟ أصغر مواهب الله أنت أخذتها، الخلاص، الخلاص من الشيطان، الخلاص من الموت الأبدي، الحياة الأبدية، دي أصغر مواهب الله كلنا أخذناها، كلنا أخذنا المواهب دي. تخيل كده، أصغر المواهب هو خلاص الله، كلنا اخذناها من المعمودية، خدنا الخلاص من المعمودية.

بولس الرسول يقول على الموهبة اللي عنده، لئلا ارتفع لئلا اتكبر. تخيل واحد بيشفي مرضى ولا بيقيم موتى، هيتكبر طبيعي، هيتكبر. الموهبة هتبقى تقيل عليه، الحرب هتبقى شديدة عليه. ازاي الانسان يعطى موهبة زي كده؟ عشان كده ربنا سمح انه يضرب الضربة الصعبة دي. وبعدين يقول لأجل هذا تضرعت 3 مرات، لأن بولس متعود أن يطلب من ربنا الحاجة مرة واحدة بس وربنا يستجيب على طول. لكن في الموضوع ده، في موضوع ملاك الشيطان يلتمي دي،

مرات ثلاث مرات. وبعدين قام ربنا قال له ما اقدرش ارفع الضرب عنك يا بولس، ما دام عندك موهبه لازم احميك، لازم احميك من الكبرياء، لازم احميك من العظمه اللي بتصيب الانسان قدام اصغر نجاح، قدام اي نجاح مادي زايل في هذا العالم. الانسان على طول يتكبر ويتنفخ ويبص للناس من فوق كده. عشان كده لازم يبقى فيه موازنه ما بين المواهب وما بين الضيقات. الضيقات بتسند الانسان. تعرف احبائي، من غير الضيقات يبقى ايمانك مهزوز. يبقى بتسأل نفسك يا ترى انا هخش السماء ولا لا. يبقى ما انتش عارف انت ماشي في الطريق مظبوط ولا لا. لو حد كلمك عن اي ديانة اخرى او اي آلهة اخرى يمكن تشك في نفسك وتقول يمكن الكلام ده صحيح. لكن الضيقات توزن قلب الإنسان تمام وتثبت قلب الإنسان وإيمان الإنسان في الله جدا. ربنا شهد عن أيوب صاحب الضيقات. ربنا شهد عن أيوب وقال إنسان كامل يحيد عن الشر ويصنع الخير. في بعد كده حاجة جميلة قوي. وبعدين ربنا سمح للشيطان ان يجرب ايوب التجربة الصعبة اللي كلكم عارفينها. وسمح للشيطان انه يقتل اولاد ايوب العشرة في ساعة واحدة. اولاد ايوب واولاد ولاده واولاد ولادهم كلهم اتقتلوا في ساعة واحدة. لكن أيوب مع التجربة دي واللي بعديها تجربة جسده لما الشيطان ضربه بقرح رديء وبقى الدود ينط في جسده وهو صاحي، يقول كده، يقول لربنا بسمع الأذن سمعت عنك. هو انت كنت بتسمع بس عن ربنا أيوب؟ كنتش تعرف ربنا؟ ده قطعا كان يعرف ربنا كويس وإلا ما كانش يستحمل ده كله. بسمع الأذن سمعت عنك، لكن في الضيقة دي يا رب وفي الموت ده يا رب وفي هلاك ولادي اللي ماتوا كلهم في ساعة واحدة يا رب بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيني. امتى شاف ربنا رؤية العين؟ وقت الضيقة. امتى بولس اختطف للسماء التالتة؟ وقت الضيقة. عشان كده احبائي الضيقات دي ضرورية جدا. بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. من غير ضيقات الحياة ماشية كويس كده ومفيش ضيقات ومفيش متاعب يخاف جدا لأنه قطعا مش على الطريق. مش على الطريق. أذكر واحد كان بيتكلم مع حد من الأبهات ويقول له أشكر إلهي كما أبونا ونيها برضه بيتكلم عن الضيقات كده. وبعدين بيقول له أشكر إلهي أبونا إن ربنا ما وقعنيش في ضيقة أبدا، طول عمري حياتي كويسة ومش عال وكل حاجة في حياتي مرتاحة ومبسوط، نشكر ربنا جدا ما سمحش إن أنا أدخل في أي ضيقة. فأبونا رد عليه وقال له
لازم فيه في حياتك حاجة غلط، لازم فيه في حياتك حاجة غلط. إذا كنت ماشي مرتاح كده ومفيش في حياتك ضيقات، اعرف إن أنت في خطر وأبديتك في خطر. وإلا ما كانش أيوب، إلا ما كانش داود يقول ابنني يا رب وجربني، نقي قلبي وكلتي. وفعلا الإنسان ده لما راح وصلى كده وطلب من ربنا إن يكشف له حاله، طلب ابونا ده تاني يوم وقال له انا عايز اشوفك النهارده. قال له ليه انت ما رحتش الشغل؟ قال له ما نمتش طول الليل، لازم اشوفك النهارده. ايه جرى ايه؟ انا اكتشفت ان انا حياتي كلها ضلال، عايش بالغش وعايش بالتزمير وعايش بالرشوه، وكل مشكلة قدامي أحلها باللف والدوران، مفيش مشكلة وقفت قدامي أبدا. لما كنت أحس إن الدرجة بتاعتي هتتأخر ولا بتاع، أروح أرشي الناس المسؤولين عشان يدوني العلاوة والدرجة في ميعادها، وكله بيمشي تمام. عشان كده أحبائي الإنجيل يقول لنا كده، كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. أحزان الصديقين كتير. إحنا لما تجينا ضيقة، ليه يا رب وأنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة، ده ربنا بس عاوز يرفعك لدرجة أكبر. ربنا عاوز يزكي إيمانك، عاوز يقوي إيمانك. لما التلاميذ قال يا رب زد إيماننا، قام هيج البحر عليهم، فشافوا قوة المسيح وزاد إيمانهم بالمسيح وزادت قوتهم في هذا العالم. لو نلاحظ أحبائي، لو نلاحظ حياة بولس الرسول، تلاقي الشيطان كان منكد عشته، وهو يقول وبولس يقول افتخر بالضيقات والشدائد والضرورات لتحل علي نعمة المسيح. اذا ما كانش فيه شدائد وضيقات يبقى ما فيش نعمة. بولس الرسول في مرة كده كان بيقول حاجة غريبة قوي، بيقول هم تلاميذ للمسيح دول مش 12؟ ويهوذا سلم المسيح واختاروا واحد بداله؟ ايوه. وبعدين يقول كده، اهم عبرانيين فانا ايضا، اهم اسرائيليين فانا ايضا، هم نسل إبراهيم فأنا أيضا. دخل بقى في العهد الجديد، أهم خدام المسيح، أقول كمختل العقل فأنا أفضل. تخيل بولس يقول أنا أفضل من الاثناشر، أنا أفضل من تلاميذ المسيح الاثناشر. ده اتجنن ولا إيه؟ لا لا لا، ما اتجننش. الكبر؟ لا برضه ما تكبرش. انا افضل. ليه افضل يا بولس؟ انا تعبت اكثر من جميعهم. شايف الموازنه؟ المجد لازم يقاس بالضيق والتعب في هذا العالم. ان كنا نتالم معه فسوف نتمجد معه، وإذا ما تألمناش معه، وإذا كنا عايشين في العالم مرتاحين 24 قراب، إزاي نتمجد؟ أهم خدام المسيح، أقول كمختل العقل أنا أفضل. اسمع بقى،
في الاتعاب اكثر.

في الضربات أوفر، في السجون أكتر، في الميتات، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بي السفينة. صفحة بحالها كتير قوي، مش عاوز اقرا لكم كل ده، انتوا تبقوا تقروا في البيت. ده في كورنثوس الثانية، رسالة بولس الرسول، كورنثوس الثانية اصحاح 11. يقاس المجد بالضيقة والتعب. والاباء قالوا لنا كده، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. واضحة خبرتهم كده، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. تخيل بولس ده كان وراه الشيطان في كل ستة. تبص تلاقي روح أفسس الصياغ يقوم عليه وعايزين يرجموه ويموتوه، وفعلا رجموه. لو تبص لما وقف يتحاكم قدام لسياس الأمير، الشيطان حط في قلوب بعض اليهود ان هم يصوموا. تخيل بيصوموا، قالوا نصوم عشان نقتل بولس. يركب السفينة ويقول لهم انا رافع دعواي الى قيصر، ويركبوا السفينة، السفينة تكسر. الشيطان كده يلمس السفينة تكسر، تغرق وتنكسر، او تنكسر وتغرق. يوم قضيت في العمق، يوم وليلة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. وبعدين طلع بعد البرد الشديد ده، واحد يقضي في المية المالحة يوم وليلة وبرد في الشتاء، يطلع يلموا شوية قش عشان يتدفوا، يولعوهم ويتدفوا، تطلع من القش حية وتمسك في دراعه. ايه ده كله ده؟ حتى ان الناس شكوا فيه، قالوا ده لازم قاتل ولا لازم مجرم ولا لازم، يعني ربنا ما سمحلوش اذا كان نجا من البحر، ربنا ما سمحلوش نعيش دلوقتي هيتنفخ ويموت. ما ماتش. ولكن مقدم الجزيرة كان عنده أبوه تعبان قوي، فسمع بولس هو بيتكلم، فقال له ما تيجي تصلي لأبويا. أبوه كان عنده مرض شديد قوي، راح صلى له خف. مع كل الضيقات ومع كل الأتعاب ومع كل النكد اللي الشيطان مسببه بولس، لكن الموهبة فيه. في واحد يبقى عنده موهبة بالشكل الكبير ده ويجرامه كل اللي يجرامه ده، احنا لو خدنا شوية برد نفسي تصعب علي قوي. اشمعنى انا؟ عشان كده احبائي، ربنا يسوع النهارده عاوز يقول لنا خدوا بالكم. الحياه حرب راهب، الحياه حرب مش فسحه. الحياه ما هياش ان الانسان يعيش حياه حسب مقاييسه، ولكن حسب مقاييس الإنجيل. عشان كده بولس الرسول مع كل المصايب، مطرح ما يمشي الشيطان يحط له مصيبة، وكان فرحان ومبسوط 24 قرات.
لكن يجي بعد كده يوحنا ذهبي الفم ويوصف حياة بولس ويقول من لي بسلسلة بولس، من لي بتراب قبره فأجعله كحل لعيني. مع ان يوحنا فم الذهب ما كانش قليل، يوحنا فم الذهب كانت مواهبه كتيرة ومعروف عزات يوحنا فم الذهب وكلام يوحنا فم الذهب واللقب اللي أخده فم الذهب. ولكن بيقول لو خيرت بين مواهب بولس والسلسلة اللي كانت في يديه لاخترت السلسلة على كل مواهب بولس. السلسلة دي ايه؟ قال السجون زمان ما كانش سجن له باب، ده أربع حيطان مبنيين كده ما فيهمش باب ولا شباك وفتح من السقف. المسجون ينزل من السقف بسلم ويجيب السلسلة ويربطه ايد ورجل ويدق السلسلة دي في الحيطة. بولس قاعد كده سنتين لا يمشي ولا يتحرك والسلسلة تقيلة جدا. عشان كده حنا في فم الذهب يقول من ليه بسلسلة بولس، لان هي دي سبب المجد وسبب الشجاعة والايمان العظيم اللي كان في حياة بولس. تخيل كده يقول عن الرسل، الرسل مش ناس قليلين، هم خدام المسيح فانا افضل. ايه ده؟ وبعدين يقين اكبر من كده، جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضعني اكليل البر، وهو لسه رجله على الارض ولسه عايش بيتنفس. وضع لي اكليل البر، مين يقدر يقول النهارده وضع لي اكليل البر؟ مين يقدر يقف قدام الموت النهارده ويقول وضع لي اكليل البر؟ مين؟ الطريق واضح احبائي، ومسحنا مشي فيه قبلينا، مشي فيه قبلينا وادانا قوه عشان نقدر نمشي في الطريق. وربنا يسوع يقول كده، ان اراد احد ان يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني كل يوم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين.

0: حلوة الكنيسة وحلو البستان
1: وحلو الورد الأحمر والأبيض والرحال، لكن يا ترى كنيسة كان يا مكان؟
2: لا يا بنتي، أمان أمان، دي الكنيسة زي زمان، فيها إيمان ورجال شجعان، وفيها أديرة جواها رهبان، وفضائل كتيرة تظهر وتبان،
1: حتى السما بتمد إيديها وفي غفلتها بتصحيها،
0: ده احنا شفنا العذراء بتظهر فوق منارتها يا محلاها.

سفر يشوع الأصحاح الثاني عشر. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم بنو إسرائيل وامتلكوا أرضهم في عبر الأردن نحو شروق الشمس من وادي أرنون إلى جبل حرمون وكل العربة نحو الشروق. سيحون ملك الأموريين الساكن في حشبون المتسلط من عروعير التي على حافة وادي أرنون ووسط الوادي ونصف جلعاد إلى وادي يبوق تخوم بني عمون والعربة إلى بحر كنروت نحو الشروق وإلى بحر العربة بحر الملح نحو الشروق طريق بيت يشيموت ومن التيمن تحت سفوح الفسجة وتخوم عوج ملك باشان من بقية الرفائيين الساكن في عشتاروث وفي إذرع والمتسلط على جبل حرمون وسلخة وعلى كل باشان إلى تخم الجشوريين والمعكيين ونصف جلعاد تخوم سيحون ملك حشبون. موسى عبد الرب وبنو إسرائيل ضربوها وأعطاها موسى عبد الرب ميراثا للرؤوبينيين والجاديين ولنصف سبط منسة. وهؤلاء هم ملوك الأرض الذين ضربهم يشوع وبنو إسرائيل في عبر الأردن غربا من بعل جاد في بقعة لبنان إلى الجبل الأقرع الصاعد إلى سعير. وأعطاها يشوع لأصباط إسرائيل ميراثا حسب فرقهم في الجبل والسهل والعربة والسفوح والبرية والجنوب، الحثيون والأموريون والكنعانيون والفرزيون والحويون واليبوسيون، ملك أريح واحد، ملك عاي التي بجانب بيت إيل واحد، ملك أورشليم واحد، ملك حبرون واحد، ملك يرموت واحد، ملك لخيش واحد، ملك عجلون واحد، ملك جازر واحد، ملك دابير واحد، ملك جادر واحد، ملك حرمة واحد، ملك عراد واحد، ملك لبنة واحد، ملك عدلام واحد، ملك مقيدة واحد، ملك بيت إيل واحد، ملك تفوح واحد، ملك حافر واحد، ملك أفيق واحد، ملك لشارون واحد، ملك مادون واحد، ملك حاصور واحد، ملك شمرون مرؤون واحد، ملك أكشاف واحد، ملك تعنك واحد، ملك مجد واحد، ملك قادش واحد، ملك يقنعان في كرمل واحد، ملك دور في مرتفعات دور واحد، ملك جييم في الجلجال واحد، ملك طرسه واحد، جميع الملوك واحد وثلاثون. الأصحاح الثالث عشر. وشاخ يشوع تقدم في الأيام فقال له الرب أنت قد شخت تقدمت في الأيام وقد بقيت أرض كثيرة جدا للامتلاك، هذه هي الأرض الباقية كل دائرة الفلسطينيين وكل الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم عقرون شمالا تحسب للكنعانيين أقطاب الفلسطينيين الخمسة الغزي والأشدودي والأشقلوني والجتي والعقروني والعويين من التيمني كل أرض الكنعانيين ومغارة التي للصيدونيين إلى أفيق إلى تخم الأموريين.
وأرض الجبليين وكل لبنان نحو شروق الشمس من بعل جاد تحت جبل حرمون إلى مدخل حماد، جميع سكان الجبل من لبنان إلى مصرفوت مايم جميع الصيدونيين، أنا أطردهم من أمام بني إسرائيل، إنما اقسمها بالقرعة لإسرائيل ملكا كما أمرتك. والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة الأصباط ونصف سبط منسى. معهم أخذ الرؤوبينيون والجاديون ملكهم الذي أعطاهم موسى في عبر الأردن نحو الشروق، كما أعطاهم موسى عبد الرب. من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل سهل ميدبا إلى ديبون، وجميع مدن سيحون ملك الأموريين الذي ملك في حشبون إلى تخم بني عمون، وجلعاد وتخوم الجشوريين والمعكيين وكل جبل حرمون وكل باشان إلى سلخة، كل مملكة عوج في باشان الذي ملك في عشتاروث وفي إذرعي. هو بقي من بقية الرفائيين وضربهم موسى وطردهم، ولم يطرد بنو إسرائيل الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكي في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم. لكن لسبط لاوي لم يعطي نصيبا، وقائد الرب إله إسرائيل هي نصيبه كما كلمه. وأعطى موسى سبط بني راؤبين حسب عشائره، فكان تخمهم من عروعير التي على حافة وادي أرنون والمدينة التي في وسط الوادي وكل السهل عند ميدبة، حشبون وجميع مدنها التي في السهل، وديبون وباموت بعل وبيت بعل معون ويهصة وقديموت وميفعة وقرية تايم وسبمة وصارث الشحر في جبل الوادي، وبيت فغور وسفوح الفسجة وبيت يشيموت، وكل مدن السهل وكل مملكة سيحون ملك الأموريين الذي ملك في حشبون الذي ضربه موسى

رؤساء مديان، أوي وراقم وصور وحور ورابع أمراء سيحون ساكن الأرض. وبلعام بن بعور العراف قتله بنو إسرائيل بالسيف مع قتلاهم. وكان تخم بنو راؤبين الأردن وتخومه. هذا نصيب بني راؤبين حسب عشائرهم المدن وضياعها. وأعطى موسى لسقط جاد بني جاد حسب عشائرهم، فكان تخمهم يعزير وكل مدن جلعاد ونصف أرض بني عمون إلى عروعير التي هي أمام ربه. ومن حشبون إلى رامة المصفات وبطونيم، ومن محنايم إلى تخم دبيل. وفي الوادي بيت هرام وبيت نمرة وسكوت وصافون، بقية مملكة سيحون ملك حشبون الأردن وتخومه إلى طرف بحر كنروت في عبر الأردن نحو الشروق. هذا نصيب بني جاد حسب عشائرهم المدن وضياعها. وأعطى موسى لنصف سبط منسة، وكان لنصف سبط بني منسة حسب عشائره. وكان تخمهم من محنايم كل باشان كل مملكة عوب ملك باشان، وكل حووث يائير التي في باشان 60 مدينة. ونصف جلعاد وعشتاروث وإذرعي مدن مملكة عوب في باشان لبني ماكير ابن منسة لنصف بني ماكير حسب عشائره. فهذه هي التي قسمها موسى في عربات مؤاب في عبر أردن أريحا نحو الشروق. وأما سبط لاوي فلم يعطه موسى نصيبا، الرب إله إسرائيل هو نصيبهم كما كلمهم. الأصحاح 14. فهذه هي التي امتلكها بنو إسرائيل في أرض كنعان التي ملكهم إياها إلعازار الكاهن ويشوع بن نون ورؤساء آباء أسباط بني إسرائيل. نصيبهم بالقرعة كما أمر الرب عن يد موسى للتسعة الأسباط ونصف السبط، لأن موسى أعطى نصيب السبطين ونصف السبط في عبر الأردن. وأما اللاويون فلم يعطهم نصيبا في وسطهم، لأن بني يوسف كانوا سبطين منسة وأفرايم، ولم يعطوا اللاويين قسما في الأرض إلا مدنا للسكن ومسارحها لمواشيهم ومقتناهم، كما أمر الرب موسى. هكذا فعل بنو إسرائيل وقسموا الأرض. فتقدم بنو يهودا إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب بن يفن القنزي: أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. كنت ابن 40 سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض، فرجعت إليه بكلام عم في قلبي. وأما إخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب، وأما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي. فحلف موسى في ذلك اليوم قائلا: إن الأرض التي وطئتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك إلى الأبد، لأنك اتبعت الرب إلهي تماما. والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه 45 سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر. والآن فها أنا اليوم ابن 85 سنة، فلم أزل اليوم متشددا كما في يوم أرسلني موسى. كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. فالآن أعطني هذا الجبل الذي

تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة. لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكا. لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفنة القنزي ملكا إلى هذا اليوم، لأنه اتبع تماما الرب إله إسرائيل. واسم حبرون قبلا قرية أربع، الرجل الأعظم في العناقيين، واستراحت الأرض من الحرب.

0: أنا كنت عايش وقتهم وكتبت كتير عنهم، كان المسيح فخرهم وعشانه يا ما تحملوا. من فيكو ينسى فضلهم؟ من فيكو يعمل زيهم؟ شالوا الإيمان على كتفهم وقالوا لنا خدوا تفضلوا. حبوا الكنيسة بقلبهم ودابوا فيها بحبهم، مزجوا الإيمان بدمهم
1: حتى لو كانوا تقتلوا،
0: حتى لو كانوا تقتلوا.